0: انت لسه برضو هتفضل كده لحد امتى؟
1: فكك من حوارات الحمضانه دي وفكك مني انا كمان، خلينا في مشكلتك.
2: عايزه رايي؟ الحفله بتاعت شهيره اهون
1: على الاقل ده ذنب بينك وبين ربنا، هو ممكن يسامحك عليه، لكن حوار ارض السخنه دوت انت ممكن تاذي فيه حد، يدعي عليكي فيها، وساعتها بقى لا هيبقى في استغفار ولا توبه.
0: وده دين جديد انت الفته وانت بتضرب دلوقتي؟ يعني انت رايك اروح الحفله واشوف؟
1: انت حاسه نفسك جايه على ايه اكتر، نصب ولا زنا؟
0: ان شاء الله لا ده ولا ده. انا ما طلعش عيني تدوير عليك عشان نقعد نهت في بعض. طريقي هتساعدني يا لا؟ هتساعدني مش هتساعدني خلاص خلصنا.
1: انا لو هديك المبلغ ده هديهولك عشان خاطر امك مش عشان خاطرك انت.
0: ماشي يا حنين، اولى عنا بجاز مش مشكله.
1: انت بتتريقي؟ ما بقاش حنين ليه يعني؟ هي مش كانت برضه حماتي 6 أشهر والحما والده؟ وبعدين يعني الست كانت قعدتها حلوه وزي الفل وكلها ضحك، ولا عمرها قفشت على الحاجه بتاعتي بقى، ولا قالت كلمه ملهاش لازمه، ولا عملت مناظر ودراما زي ناس. ده مره ما كنتش انت في البيت كنت انا لسه هضرب، طبت عليا فجاه من لذاذتها، كنت هعزم عليها تشد معايا. لما انت لسه صحيح مش واخداها معاكي تحج؟ هي مش برضو محتاجه المشوار دوت زيك ويمكن اكتر؟ هي مش كانت عارفه الليله فيها ايه ومقشطاكي اول باول، ولا لسه شايله منها؟
0: انت صح لسه شايله. ما هي اللي عملته فيا برضو مش قليل. هنعمل ايه بقى؟ مهما عملوا فينا هنفضل مسحولين معايا.
1: ايه يا مترو انت فين؟ طب حلو قوي، عايزك تعدي على البنك دلوقتي تسحب لي 300,000 جنيه. تمام؟ انا في البيت. قدامك كتير؟ بسرعه ما تتاخرش عليا. ساعتين زمن والفلوس هتكون معاكي. تتغدي ايه؟
0: ربنا يخليك ليا يا طارق، انا كنت عارفه انك مش هتسيبني في مشكله زي دي ابدا. والله العظيم انا اول ما ارجع من السفر هردهم لك، بس مش مرة واحدة، لأن شهيرة خلاص نطرتني من الشركة. بس وحياة ربنا لا دبرهم لك كله.
1: وانت بقى وابن الكلب الرمة اللي اسمه هشام ده ايه دلوقتي؟ ما بيحاولش؟
0: هو المحامي مش اتأخر كده؟
1: انت وراك حاجة تانية يعني؟
0: لا بس احنا كلنا وشربنا وعدى 5 ساعات وهو لسه ما جاش.
1: ولو 10 ساعات يعني يا غدا؟ هو بيقول ان هو جاي في الطريق. بطلي فرق زي ما هو جاي.
3: What have you heard?
4: People in the state of Judah and 20 broken ones.
3: Can I please use your phone?
4: Of course.
0: Hey, Tamer.
5: ايه اللي عملتيه مع فريد ده؟
0: بقول لك انا مش فايقه لك، اقفل دلوقتي.
5: طب استني، هو الحوار اللي حصل ده عشان ارض السخنه اللي كلمتيني عنها؟
0: لا ده وجع دماغ تاني، ما اظنش عشان موضوع السخنه ما شكلوش كان عارف. انا عايزه اقفل يلا.
5: يا بنتي انا عندي اللي يشتري، عندي زبون الارض السخنه.
6: غدا انت معايا؟
0: بس انا مش عارفه اذا كان الموضوع هيبقى اوكي ولا خلاص.
5: يعني بخ اكنسل الزبون؟
0: لا بص استنى كده واديني ساعة كده وهرجع اكلمك. سلام.
1: توهت يعني في الكلام وما جاوبتنيش. هشام قطران ده ما بيحاولش؟
0: انا ما بكلمش هشام عشان يحاول ولا ما يحاولش، هو بيزن

0: بس انا ما بردش عليه المره دي، بس رديت عشان اعرف اوصل لك.
1: ورجع يزن من امتى؟ من بعد ما دخلت السجن ولا كان بيزن من واحنا متجوزين؟
0: بتسيبك من الزباله ده وتهدى شويه، ولا هتهدى ازاي طول ما انت كده؟
1: لا ده هوا خلاص. ما بقاش يعمل حاجه اصلا. عارفه اني لسه بفكر فيكي بعد كل السنين دي كتير، ببقى عايز اكلمك في التليفون بس ارجع اقول لنفسي ان شفياض انت مش محتاج لحد، بس انت وحشتيني على فكره.
0: طارق انت تمام؟ انت كويس؟
1: لا مش كويس، من ساعه ما شفتك وانا مش كويس.
0: طب ما تدي تليفون كده للمحامي وتشوفه هيجي النهارده ولا ايه؟
1: ما بطلي فصلان بقى، عماله بتلف عليا بقالك كام يوم ومش عايزه تقعدي معايا كام ساعه.
0: انت كلمت المحامي ولا كنت بتشتغل؟
1: انت ما بتسمعيش، بطلي انانيه ووساخه، بطليهم، مش شايفه غير نفس اهلك وبس. ده انا هدفع لك قد كده، مش عايزه تقعدي تسمعيني شويه لله؟ عايزه تاخدي الفلوس يا اختي عشان تطيري وما تشوفيش خلقتي كمان كام سنه لحد ما تحتاجيني.
0: مش قصدي والله، انا اصلي مش مرتاحه هنا.
1: طب تعالي.
0: في ايه يا طارق؟
1: تعالي بس.
0: في ايه انت ماسك ايدي كده ليه؟
1: تعالي هقول.
0: سيبني. في ايه بس يا طارق؟ سيب ايدي.
1: تعالي بس هقول لك.
0: انت جايبني اوضه النوم؟ انت بتستهبل.
1: بصي فكك من محامي، انت هتبعتي لي رقم حسابك وانا هحول لك المبلغ كله اونلاين دلوقتي، بس اتخليكي معايا الليله دي.
0: هي هبت ولا افورت منك ولا ايه النظام؟
1: نظام انت هتعمليهم عليا؟ مش واخده بالك يعني من اول النهار؟ يلا اقلعي بقى البتاع دي عشان. طب انا عايز اشوفك وانت بتدعي بنفسك.
0: صدق انا استاهل 60 جزمه اني جيت لك.
1: تعالي هنا، ما هي اصلا مش بمزاجك عشان تيجي وتمشي براحتك يا روح امك. مش بمزاجك انت فاكره نفسك تايبه وحاجه بجد ولا ايه؟ انت زي ما انت وهتفضلي زي ما انت ويمكن ازبل كمان. فين تليفونك؟ افتحي تليفونك. افتحي لي تليفونك وريني تبعتوا لبعض ايه انت وهشام زفت. افتحيه.
0: التليفون يا ابن الكلب.
1: على الاقل زمان كان شكلك ماشي مع اللي انت فيه، لكن دلوقتي ايه ده؟ ايه دي بتلبسيها ليه؟ دي بتلبسيها ليه وانت بتروحي لهشام وشهير؟ بتلبسيها ليه؟ ها؟ طب انا زمان على الاقل كنت في يوم جوزك. ايه تحبي نكتب ورقه ونقطعها بكره الصبح؟ انت كده تمام؟ ماشي ما عنديش اي مانع، يلا نعمل كده.
0: تصدق ان انت حيوان؟
1: الحيوان ده هو اللي نضفك عشان تبقي بني ادمه محترمه، وضحى بكل اهله واصحاب عمره عشان خاطر واحده زيك.
0: ياه انت صدقت نفسك ولا ايه؟ في ايه؟ اتجوزتني عشان تنضفني ولا عشان تكيد امك؟ عشان تعمل مني بني ادمه محترمه ولا عشان تقول لها انا اخدت واحده اتجوزتها اوسخ منك؟
1: الصراحه انت اللي مفيش اوسخ منك. ده انت حتى ما جيتيش تزوريني مره واحده في السجن بعد ما دخلت، ورايحه تجري لي على المحامي عشان خاطر تتطلقي.
0: ياه وجعتك قوي دي ليه؟ هو انت صدقت ان احنا كنا متجوزين بجد ولا ايه؟ دي كانت طالعه يا دوبك على الضيق، وانت يا دوبك زبون بس بورقه رسمي. هنصيح على بعض.
1: ولما هي كده جاياني عشان اساعدك ليه؟ في بجاحه ووساخه اكتر من كده؟
0: لا مفيش، انا اوسخ حد وازبل حد. صدق بالله انا اكرمني كنت اروح لشهيره على اني اتسلى لواحد مريض زيك يا شمام يا وسخ.
1: اوريك المريض بقى ممكن يعمل فيك ايه دلوقتي؟ ها اوريك ممكن يعمل فيك ايه دلوقتي؟
0: عارفه ممكن يعمل فيا ايه؟ المريض ده ممكن يقتلني زي ما قتل امه. انت فاكرني مش عارفه؟ انا عارفه كل حاجه، وكان ممكن اقول لهم اوديك في 60 داهيه.
2: تخيل كده لو كنت قلت لهم على الدواء الغلط اللي انت بتديه لها بالغصب عشان تموتها، ساعتها كنت انا اللي هكون دخلتك السجن وكنت هتاخد اعدام مش 3 سنين عشان مخدرات.
1: انت بتهرتلي بتقولي ايه؟
0: اول ما وقعت وضعفت وبقت تحت رحمتك انت ما رحمتهاش، لانك ما كنتش قادر تنسى انها غلطت، مع ان هي حتى لو غلطت وقفت على ابوك 50 راجل دي حاجه بينها وبين ربنا، هو اللي هيحاسبها مش انت.
1: ابعد عليها يا روح امك لو مصدقه الفيلم اللي انت عاملاه في دماغك ده. بس بالمره كمان ما تنسيش تبقي تدعي لنفسك على الروح اللي انت قتلتيها. هو مش الجهاد اسمه قتل برضه ولا ما تعرفيش؟ ها كان هيبقى عنده كام سنه دلوقتي؟ اجيب لك السونار؟ ما انا لقيته مرمي وسط الكراكيب بعد ما خرجت من السجن. مش هو برضه هيجي لك يوم القيامه؟ ذنبه عند مين بقى؟ عند امي برضه؟
0: انا ما نزلتوش، هو اللي نزل لوحده.
1: وما قلتيش ليه انك حامل؟
0: بقول لك عشان نعمل ايه؟ انت ينفع تبقى اب باللي انت بتعمله ده وهتفضل طول عمرك بتعمله؟
1: ما تحكميش على امي، انا حر. طالما ما بعديش حد ولا بمثل على حد. يلا يلا غوري في 60 ده يا يلا. روحي حفل شهيرة ولا انصبي وروحي في 60 مصيبة تاخدك وولاعي الجاز وسخ.
2: على فكرة يا طارق هو ما نزلش لوحده. وآه انا اللي نزلته. كنت برحمه منك عشان اللي زيك ما ينفعش يبقى أب. اللي زيك لازم يعيش ويموت لوحده زي الكلب. كمل ضرب وعلي أكتر.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha!

انا ظبطت مع حد موجود في السخنه عشان بكره يجي يشوف. بكره بس بقول لك ايه، انا عايزه 50,000 ليلتي. لا لازم هعدي عليك كمان شويه تكون حضرتهم. سلام.

0: في ايه؟
1: انت هتسألي انت اللي في ايه؟
0: كلمتك بالغلط، كان قصدي زفت تاني وطلعت لي انت، في حاجة تاني؟
1: لا ما انا فهمت ما شفتك. هو السؤال انت شايلة رقمي لغاية دلوقتي ليه؟
0: يمكن عشان لو فكرت تكلمني ما ردش عليك. لو ضميرك صحي في يوم من الايام وفكرت تسأل عليا او تتأسفي على اللي انت عملته معايا زمان، كفاية كده ولا عايز اكتر؟
1: انت خربت بيتي، انا هطلق بسببك.
0: يا نهار اسود يا خبر. لا ده احنا لازم نروح كده الاماني عشان نوعيها ونفطمها على الموضوع ونهديها. انا اصلي كنت ناقص اماني وترجع اماني.
1: اماني دي برقبتك، واه هي دي المحترمه بنت الناس اللي حافظه على نفسها مش زيك، وما غلطتش في ولا كلمه قالتها عنك زمان. والله ما حصلش اللي كنت في حضن هيثم بعد ما سبنا بعض بكام يوم، وعلى سنه رابعه كنت بتاعت الدفعه كلها.
0: عارف لو بتاعت الدفعة كلها قلبت عليك هتعمل فيك ايه؟ انت بتعذبني، انا عملت ايه بعد ما رميتني يا كلب يا حيوان؟ روح غور غور، حش واتخن وخلف عيال والف فيهم زي ما تالف في نفسك كده لغاية لما تموت. ساعتها انا وانت هنقف قدام ربنا وبوريني هتقول له ايه. انت لسه في عربيتي ليه؟ امشي اطلع بره بره يا ابني، هصوت والم عليك الناس. الكلب يا ابن الكلب.
2: الله يسهل لك اللي صغير كيف عيني انت بس اللي صغير اما جيتي وعليا. الله يسهل لك النهار انت زي اللي راح اللي جاي ولا اعصابك فيا. يوه انا قلبي ليه
3: انتي وقتي شوية انا مصدعة. لطيفة برقبتها.
0: ايه لطيفة ايه والنبي؟ غادة انتي رايك في الكلام ده؟
4: لا ظريفة قوي، انا بس بحب الهادي اكتر.
0: سميرة تحب العالي برضه، ما سابتش وبدعت في الهادي. اسمعي بقى اسمعي، اكيد عارفاها بس اسمعي. مش عايزة اتعذب تاني. البوم قويني بيك 2004. ما تتأخروش بقى يا مراد، يعني ساعة كده عشان هطلب أول مرة
5: السلطات يا طنط والنبي.
0: حاضر ما تقلقش.
6: غادة اوعي تخلصي شغل وتخلعي.
4: لا إن شاء الله
6: هستناكي. ها
4: حاضر.
7: مراد اوعي تكون ما صلحتش السباكة زي المرة اللي فاتت.
5: والله كلمتهم وأكدت عليهم وظبطوها خلاص.
7: أشوف والله
5: أنت
7: شكلك عامل لي مصيبة تانية.
5: عيب يا طنط، أمانة خلاص. صدعتي طبعا.
4: لا عيب

0: يا بنتي ما تفكيها كده، استحي بالله وطمعيني، ما شكلها تحفه.
1: معلش انا هستناكم هنا.
0: شو مالكش حاجه تلبسيها يعني؟ عادي بهدوم.
1: مش حكايه هدوم يعني، بس ملهاش لازمه.
0: انا كلمت مراد وقال انه هيتاخر، انزلي معانا شويه اطلعي خدي شاور، وعندنا دراير على فكره.
1: مش مشكله انا هستناك، عيشي حياتك انت.
0: طيب خلاص براحتك.
1: اي هشام خلاص فعلا وهيديني شيك ولا ايه؟ مبروك عليك انت. سلام.

0: واصلا بقى فكره الحب دي انقرضت. يعني لا المتجوزين بيحبوا بعض ولا المتصاحبين بيحبوا بعض، واللي هرش الموضوع ده كله بقى العيال بتوع الجيل الجديد، كله على الخفيف. انما حب بقى وتلزيق والجو ده خلاص ايه ده؟
1: استغفر الله
0: العظيم يا ستي، مالك مدينه بندردش والطريق لسه طويل.
1: انت ماشي بالراحه كده ليه؟ ما تشد شويه ورايا معاك.
0: ده شيء اتش في طريقه. ايه يا ابني مالك؟ ما خلاص الراجل بكره الصبح.
2: نعم، يعني ايه رجع في كلامه؟ يعني البيعه باظت؟
1: ايه ده، انتوا بتتكلموا على ايه؟ على الارض بتاعتنا دي ولا ايه؟
2: ايوه يعني من نفسه كده ولا عارف حاجه ازاي؟ فهمني.
1: اديوني طب اكلمه.
2: ايوه معايا. لا ما تقلقش
1: هشام، انا بره الليله دي. يا هشام انت سامعني؟
2: ماشي
1: يا هشام.
2: يا بنت كنت خلاصي عشان انا مش سامع.
1: هو ايه اللي خلاصي؟ اديوني اكلمه، انا عايز اكلمه.
2: طب هات دلوقتي، انا اكلمك تاني يا هشام.
1: في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ما تفهمني.
2: حصل مصيبه، الليله كلها باظت. هات الفلوس.
1: وحياه امك. انتوا خلصتوا بقى البيع وعايزين تطلعوني منها؟
2: الراجل لسه مكلم هشام وخلع.
1: اللي اتفقنا عليه انا عملته، جاب ولا ما جابش ما يخصنيش.
2: ما يخصكيش.
1: ما يخصنيش.
2: الزباله يا بنت الكلب، عايزين ادفع وانا خسران؟
1: هات الفلوس. الزباله مين دي؟ الزباله يا ابن النصابه، اسكت خالص، انا هكلم هشام.
2: هشام مين يا وطي؟ يا بتاعت هشام، هشام اللي قال لي اعمل كده اصلا. هات الفلوس.
1: اياك تمد ايدك على شنطتي.
2: طب والله العظيم لا تشوف.
1: بتعمل ايه نفسي؟
2: انا هوريكي.
1: انت مجنون بقى.
2: انا مجنون بقى. روح امك.
1: انت دخل بينا على السهره ليه؟
2: هوريكي دلوقتي ليه يا وطي يا بنت الكلب.
1: هوريكي.
2: جايبك يا هشام.
1: اللي بيتكلم.
2: خلصنا البيع وجايين ننصب عليك. اطلعي لي هنا.
1: طيب.
2: يا ابن الكلب
1: يا ابن الكلب، انت

قافل عندي كده يا سيدي.

0: السلام عليكم. الحاجة موجودة؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اه موجودة. نقول لها مين حضرتك؟
0: غيد.
1: ثواني، في واحدة برا يا حد اسمها غادة عايزاك.
2: غادة مين؟
1: معرفش.
2: هو انتي؟
0: انا زبالة، انا زبالة وبنت 60 كلب والنبي بس حاجتك كلها اهي.
3: ازيكنا هي؟
0: مش ناقصين حاجة. شوفيهم شوفيهم حضرتك، والله العظيم ما كنت ناوي اخدهم، والله والله العظيم. سامحيني والله والله، لا انتي مسامحيني والنبي والنبي لا تسامحيني. انا المفروض طالعه حاجه،

بترديش ليه؟ انا قلت مش جاي. جونيا توصلي.

0: بعد ما شهيرت ادتك الشيك انا اللي خليتها ترجعك. شفتك كنت خارجه من عندها بالحجاب، قالت لي انك تبتي بجد ورايحه تحجي. قلت لها مفيش حاجه بجد، ولو ضغطت عليها شويه هتشوفي ان هي ولا تابت ولا بتاع. كل ده هوا، مفيش حاجه اسمها توبه.
1: لا في، انا من ساعه ما اتجوزتك ومفيش ولا راجل لمس، وفلوس الحج دي انا محوشاها من شغلي في الشركه. انا هنا غصب عني، اللي قدامك دي مش انا. عايز تصدق صدق، مش عايز براحتك.
0: لا، ما انا عرفت كده امبارح.
1: ولما انت عرفت كده امبارح بترجعني تاني؟ يعني مبسوط كده دلوقتي؟
0: لا مش مبسوط. كان نفسي اكلمك امبارح بعد ما مشيتي واقول لك ارجعي خدي الفلوس، وما خليكيش تعملي كده في نفسك، بس ما قدرتش. دي دوستي عليا جامد زي كل مره، بتدوسي وتمشي.
1: انا لما مشيت زمان كنت خايفه منك يا طارق، قلت اذا كان عمل كده في امه هتعمل فيا ايه، وانت كنت شايفني انيل منه. بس والله العظيم ان انا كنت بدعي لك ربنا يسامحك ويطلعك من اللي انت فيه، وانا مقدره كل اللي انت عملته عشان كده جيت لك عشان تساعدني رغم كل اللي حصل بينا زمان.
0: الفلوس هتديها لك داليا وانت نازله، طبعا دي مني مش من شهيره ومش سلف. تقدري تمشي.

0: ما تيجي معايا يا طارق.
1: ولو جيت معاكي هيسامحني على اللي عملته؟ طب وحتى لو سامحني هينسيني اني سبتها تموت وانا باصص لها من غير اي رحمه؟ طب هينسيني الرجاله اللي عرفتهم ومشيت معاهم؟ انا وعيت على الدنيا والرجاله بتخش بيتنا وابويا مش موجود. مرة كوافير، مرة دكتور، مرة المحامي، ولما كبرت شوية وأبويا مات بقى اسمهم الضيوف. اتفضل ادخل على أوضتك. لغاية ما في مرة لقيت صاحبي اللي معايا في الكلية خارج من أوضة الضيوف، تعرف المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انا مش قادر انسى نظرة عينيها وهي بتموت. كانت بتقول لي انا اسف يا طارق، انا ظلمتك معايا، والمشكلة كمان ان انا بحبها، بحبها ومش هقدر اسامحها. ولا اقدر اسامح نفسي.
0: بس ربنا بيسامح، واحنا لازم نحاول. قدامناش غير ان احنا نحاول.
1: ابقى ادعي لي وانت هناك ان ننسى. انا كل اللي عايزه ان ننسى.
0: هتنسى لما تروح لي يا طارق.

0: حضرتك الحساب ده اتدفع النهارده الصبح، غطى تكاليف العمليتين والعنايه، ولسه كمان في مبلغ تحت الحساب عشان تكاليف الاقامه.
1: ازاي يعني؟ انا اخر حاجه دفعت امبارح 50,000 جنيه.
0: لا والله يا فندم، الحساب النهارده اتغطى. سوس طارق عبد الحليم متولي، ودي نسخه الوصل.
1: ممكن افهم يعني ايه؟
2: يعني انا رحت الشركه عندك وهم اللي قالوا لك في المستشفى. انا ما كنتش عارف موضوع مامتك ولا المشكله اللي انت واقع فيها.
3: فعادي يعني، كان المفروض اعمل ايه؟
1: بس ده كتير قوي يا طارق، ما ينفعش.
2: ما هو اللي انا عملته فيك يا جدع برضو مش قليل. انا يمكن رحت وعشت حياتي، بس عمري ما نسيت ان انا اذيت البنت الوحيده اللي حبيتها بجد.
3: يعني اعتبريها تصرف.
1: عملت ايه مع اماني؟
2: هتتحل ان شاء الله، كله هيتحل.
1: طارق انا هرجع لك الفلوس دي.
2: يعني انت ما قبلتيش اعتذاري؟
1: لا قبلت، بس كان ممكن يبقى من غير فلوس. هنتفاهم لما ارجع. تحب ادعي لك بايه هناك؟
2: ادعي لي خس.
1: ادعي لك
3: والله. اصل ولا دكتور نافع ولا دايت ولا شيء ولا اي حاجه. على فكره بقى، انا فكرت في موضوع الشعر، بس بيقولوا ما يزرعوش خلاص حاجه تحل يعني.

طبعا هنا كرة جميلة لصوفيا بن خالد باللقطة الماضية، متسللة كانت في هذه اللقطة، لكن مرت مرور الكرام الكرة الماضية مع العودة الدفاعية، ضاعت الفرصة الماضية مع وجود أيضا تسلل. تعود جزائرية مرة ثانية المحاولة، هذه المرة على الدفة اليسرى للتقدم للأمام. صوفيا التي برزت بشكل ممتاز جدا حتى الآن، البديلة بشكل جيد على المنطقة الهجومية، تساند بشكل ممتاز وفي وسط الميدان أيضا. تعود مرة ثانية جزائرية تلعب بهذه الطريقة، الانتباه من الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى حاضرة للمنتخب الجزائري. تلعب بهذه الطريقة إلى وسط الميدان مرة ثانية. يأتي الاستلام لمنتخب كينيا الذي يرغب بالعودة بعد إجراء أيضا تبديلين. كينيا التي أجرت تبديلين بخروج حارس المرمى إليان أور وإدخال الحارس آنيدي كوندو وخروج اللاعب رقم 12 أيضا ميرسي أيرو وحضور للاعبة ماريون سيرنجي. كرة مرة ثانية ملعوبة هنا حاضرة عند صوفيا بهذه اللقطة بهذه الكرة والصافرة والأوفسايد الذي حضر. صافرة مرة ثانية ملعوبة هذه الكرة حاضرة جزائرية، الاستلام والتحرك الجيد المنتخب الجزائري حتى الآن في وسط الميدان. صافرة وخطأ تحتي لمحاربات الصحراء. 10 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، 2-0، بداية ممتازة، بداية يرغب بها كل مدرب هنا على مستوى كرة القدم. هدفين مقابل لا شيء تؤهلك إلى الربع النهائي. كرة ملعوبة بهذه الطريقة مرة ثانية، تعاد بالخلف جزائرية عند روزلين خزامي، أمامية حاضرة والترتيب يبقى كما تحدثنا للمنتخب المغربي بسبعة نقاط في المركز الأول، الجزائر ثانيا بست نقاط إلى الربع النهائي، بينما السنغال بأربع نقاط وكينيا من غير أي نقطة. كرات جميلة جزائرية حاضرة بمحاولات مرة ثانية بهذه الطريقة، الكرة الحاضرة لإناس تحاول المرور فيها، إناس لصافرة، صافرة وخطأ لإناس هذه المرة. صافرة عند حكمة المباراة، مع هذه اللقطة مع هذه المحاولة عند إناس للمرور. كرة ثابتة، وهذه الكرة الماضية هذه، وهذا أجمل هدف حتى الآن في البطولة من كرة ثابتة رائعة ذهبت بشكل رائع نحو الزاوية اليمنى لحارس المرمى. يسارية قاتلة من اللاعبة ماريان دافور. كرة ثابتة مرة ثانية للجزائر حاضرة. ضربة ثابتة جزائرية لكرة ثابتة للاستفادة بذات الطريقة مرة ثانية داخل منطقة الجزاء، رأسية، هذه ضاعت، هذه ضاعت، فرصة كبيرة
فرصة كبيرة للجزائر ضاعت في اللقطة الماضية. جميلة جدا الفرصة والطريقة والاسلوب في لعب الكرة الماضية، بهذه الطريقة تلعب الكرة من إيناس بعد ذلك الرأسية التي حضرت هنا لصالح لاعبات منتخب الجزائر، واللاعبة صوفيا بن خالد في الكرة الماضية. رائع التكتيك والاسلوب في لعب الكرات الثابتة عند لاعبات منتخب الجزائر، تدريب مكثف مع المدرب فريد بن ستيتي على الكرات الثابتة للاستفادة من كل كرة، وجاءت الاستفادة بشكل كبير من ضربة وكرة ثابتة في الهدف الأول. كرة مرة ثانية تلعب أمامية حاضرة للمنتخب الكيني، هذه المرة معاد الكرة تستعيدها لاعبات المنتخب الجزائري، تصل مرة ثانية كينية. خمس تسديدات جزائرية على المرمى الكيني، بينما كينيا تسديدة واحدة حتى الآن في شوط المباراة الأول. هذه الكرة حاضرة، أمامية للجزائر مرة ثانية في الوسط، التحرك يحضر عند أميرة، تعاد مرة ثانية بالخلف للدفاع، لمسات جزائرية لسحب لاعبات المنتخب الكيني للأمام لإيجاد الثغرة المناسبة في الدفاع. هذه كرة، هذه كرة، هذه كرة مرة ثانية للمرور لفرصة عند ليندا، ليندا تعيدها مرة ثانية لكرات جزائرية للبحث عن العرضيات الخطيرة، لكرة إلى رمية التماس، رمية التماس خرجت الكرة الماضية. خمس دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، الجزائر تلعب وتضغط، وهذه كرة أخرى، هذه خطورة الكرات العرضية خرجت إلى ضربة مرمى. هذا التقدم للأمام الذي تحظى به لاعبات المنتخب الجزائري، المهارة العالية عند إيناس بوطالب أيضا التي تتواجد بالأمام بشكل جيد. ضاعت فرصة أيضا لتعزيز النتيجة بثلاثية، تصل مرة ثانية جزائرية، المرور الممتاز، تحرك على المستوى الهجومي، الاستحواذ والتواجد على الأطراف ممتاز جدا للمنتخب الجزائري حتى الآن. وهذا المنظر الخلاب لهذا الملعب، ملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط التي تستضيف هذه البطولة، نسخة كما ذكرنا استثنائية، مشاركة قياسية ب16 منتخب للمرة الأولى، والوصول طبعا لأول 4 منتخبات إلى النصف النهائي. سوف تتأهل إلى كأس العالم 2027 في البرازيل. هذه كرة ثابتة وقد تستفيد منها مرة ثانية الجزائر، تلعب على الكرات الثابتة، التسديدة هذه المرة مرة تعدت من بعيد، تسديدة قوية والاستفادة والفرحة الجزائرية في المدرجات. هذه الكرة الثانية يا مارين، مارين دافور في الكرة الماضية، التسديدة القوية والتي تمتاز بيساريات مارين، جميلة جدا كراتها والاستفادة من الكرات الثابتة. كرة مرة ثانية جزائرية تلعب بهذه الطريقة، تخرج إلى رمية التماس لمنتخب كينيا الذي يبدو حتى الآن بدون أو بلا حول ولا قوة. المنتخب الكيني في أول 10 دقائق تحرك المنتخب الكيني، لكن بعد ذلك حاليا السيطرة لمحاربات الصحراء على أجواء الملعب، السيطرة على كل شيء. هذا الهدف الثاني، هذا التسديدة القوية والاستفادة من تعثر مدافعة منتخب كينيا، نعم هنا بهذه اللقطة، وبعد ذلك الهدف الذي حضر عن طريق ليندا بنديرس، هدف جميل جدا، تسديدة استفادة ذكاء دهاء حضر عند لاعبة المنتخب الجزائري لعدم إضاعة الفرصة. كرة تحضر مرة ثانية لمنتخب كينيا على الجهة اليمنى، محاولات حاضرة هذه المرة، أوفسايد حضر، صافرة حكمة المباراة الغينية إيساتو كانتي. كرة جزائرية
في أجواء هذه المباراة والمحاولات الجزائرية التي حتى الآن فيها سيطرة رائعة على أجواء المباراة، فيها سيطرة واستحواذ كامل على أجواء المباراة بطريقة مثالية بطريقة ممتازة، وهذه الطريقة المناسبة مع طبعا السيطرة الكاملة والتحرك بشكل كامل على أرجاء الملعب والثقة الكبيرة التي حظيت بها لاعبات المنتخب الجزائري هنا بعد الهدف الأول والهدف الثاني. محاولة مرة ثانية، هذه جزائرية على الدفة اليمنى، المحاولة للجزائر، الجزائر التي تسعى لتعزيز النتيجة بهدف ثالث والاستغلال التراجع الكبير للاعبات منتخب كينيا. صدام حضر، التحام بين اللاعبتين على أرضية الميدان، صافرة حكمة المباراة طبعا العودة والانتباه على اللاعبتين المنتخب الجزائري والكيني. واللواتي سقطنا على أرض الميدان، التحام حضر بين تشلواتسو اللاعبة الكينية واللاعبة رقم 14 لاعبة منتخب الجزائر. في اللقطة الماضية إيناس بوطالب، سلامات لإيناس، سلامات لتشلواتسو، وهذه طبعا ليليان أور حارسة المرمى الأساسي التي خرجت أيضا بعد خطأ، هذا الخطأ فقامت طبعا هذه المدربة بلدن أودمبا بالتبديل وادخال حارس المرمى آني دي كوندا، رغم ان حارس المرمى ليليان أور امام السنغال تصدت 17 كرة، تصديات خرافية، ابعدت كرات كثيرة، لكن كما ذكرنا في نهاية المطاف هناك اخطاء دفاعية قاتلة عند كينيا، تفوقت السنغال بهدف مقابل لا شيء. سيطرة كبيرة جزائرية على أجواء المباراة بالتحركات، بالاستحواذ، باللعب على الأطراف، بالاستفادة أيضا من الكرات الثابتة. دقيقتين وقت بدل ضائع على شوط المباراة الأول وعلى نهايته. كرة ثابتة للمنتخب الجزائري لمحاربات الصحراء، كرة ثابتة للاستفادة من الخطأ ومن الكرات الثابتة كما حضر في هدف المباراة الأول. هذه المرة مارين على الكرة، وإيناس بوطالب أيضا، إيناس على الكرة ثابتة لكرة لمحاربات الصحراء للمنتخب الجزائري لفرصة قد تأتي ويسجل من خلالها ثالث الأهداف، قد يأتي ثالث الأهداف للجزائر من خلال هذه الكرة. والمحاولة لإيناس التسديد الماضية تصطد بحائط الصدي مرة ثانية، تعود ثلاث دقائق وقت بدل ضائع بدل من دقيقتين، صافرة حكمة المباراة مرة ثانية. لاعبة منتخب كينيا سقطت أرضا، الكرة الماضية المنفذة ونظرات طبعا عند بلدن أودمبا حكمة مدربة منتخب المعذرة منتخب كينيا، تناظر وتتابع الهزيمة الثالثة وهذه المرة أمام المنتخب الجزائري بعد الهزيمة الأولى برباعية أمام سيداتي المغرب، وبعد ذلك الهزيمة بهدف مقابل لا شيء أمام السنغال.

بينما هنا الكرة التي اصطدمت طبعا بمدافعة وحاءة الصد لمنتخب كينيا بعد التسديدة الماضية من إيناس بوطالب. هذه هي الكرة سلامات للاعبة منتخب كينيا بعد الكرة الماضية. اللحظات الأخيرة، هذه تيريزا أنجيشا طبعا اللاعبة أيضا المميزة مصابة بعد الكرة الماضية لإيناس أبو طالب بالتزيدة في الكرة الثابتة. المباراة هي الأحبة في كل مكان، هدفين مقابل لا شيء للمنتخب الجزائري في أجواء هذه المباراة، هدفين للجزائر أمام منتخب كينيا، نتيجة مطمئنة للتأهل للربع النهائي بصحبة سيدات المنتخب المغربي. إسقاط الكرة في أرضية الميدان مرة ثانية، جزائرية تلعب بهذه الطريقة على الدفة اليسرى، المحاولة مرة ثانية معادة لمنتخب كينيا، يأتي الاستلام فيها هذه المرة عند مارثا أمامية على الدفة اليسرى، الانطلاقة للمنتخب الكيني هذه المرة عند أنيز مانجو، تحاول فيها تصل لجيريكو في وسط الميدان. المنتخب الكيني بكرات على الدفة اليمنى، الاستلام فيها يأتي هذه المرة عند اللاعبة مايرون البديلة، تقطع مرة ثانية جزائرية أمامية حاضرة لصوفيا، صوفيا بن خالد تتحرك بشكل ممتاز بالكرة للأمام، تعود مرة ثانية كينية الكرة، صوفيا بن خالد تبديل حضر في شوط المباراة الأول اضطراري، لكن لاعبة تقدم مباراة كبيرة منذ دخولها، تتحرك وتمر بهجمات وبكرات رائعة وبمهارة عالية من لاعبات منتخب كينيا. تعود مرة ثانية كينية هذه المرة، الكرة أمامية حاضرة، تقطع جزائرية صافرة حكمة المباراة مستمرة حتى الآن، كرات كينية بالخلف أمامية في وسط الميدان، الكرة تعود مرة ثانية، جيريكو على الاستلام تعيد الكرة بالخلف أمامية حاضرة، تصل مرة ثانية للجزائر هذه المرة، وصافرة حكمة المباراة الغينية إيساتو كاندي أيها الأحبة تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول بتقدم محاربات الصحراء بهدفين مقابل لا شيء أمام منتخب كينيا. استراحة قصيرة وبعدها بإذن الله نتابع مجريات شوط المباراة الثانية.

0: طريق شاقة خاضها كل من باريس، سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: We meet again, monster. You sit there and look at the last of the fin hunters. Stop. I have found you. I will stop these hideous monsters once and for all.
2: All the fins are in danger.
3: Am I?
1: Let the hunt begin.
2: Get your claws off my fin!
4: You're my hero!
0: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
5: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم لهذه المواجهة الحاضرة بين منتخبي الجزائر وكينيا. هنا في المجموعة الأولى والجولة الثالثة تقدم المنتخب الجزائري ومحاربات الصحراء في شوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء. هدف أول حضرة عن طريق اللاعب مارين دافور من خلال كرة ثابتة جميلة في الدقيقة 14، وبعد ذلك العودة لتسجيل هدف ثاني كان حاضر عن طريق اللاعب ليندا بنديرس في الدقيقة 23. هنا لبداية هذه المواجهة في شوطها الثاني بصافرة حكمة المباراة إيساتو كاندي كينيا بالأحمر من اليمين إلى يسار الشاشة، بينما لاعبات المنتخب الجزائري بالأبيض والأخضر هنا من اليسار إلى يمين الشاشة مع الانطلاقة والبداية السريعة للجزائريات عند ليندا مرة ثانية. ليندا بهدوء هنا على الكرة بالمرور، ليندا بكرة داخل منطقة الجزاء بعرضية ضاعت مع بداية المباراة، مع السرعة والثقة الزائدة الكبيرة التي يحظى بها لاعبات المنتخب الجزائري بعد هدفين رائعين في شوط المباراة الأول. وبهذه النتيجة طبعا منتخب الجزائري إلى الربع النهائي بالمركز الثاني بست نقاط خلف المنتخب المغربي الذي يسيطر على أجواء هذه المجموعة بسبع نقاط. تبقى السنغال ثالثا بأربع نقاط وكينيا رابعا من دون أي نقطة. هنا بطاقة صفراء تمنح طبعا للاعبة المنتخب الكيني إليزابيث أوتشاكا في اللقطة الماضية. إليزابيث تتلقى إذن بطاقة صفراء، وكان هناك أيضا تبديل بخروج اللاعبة تيريزا إنجيش اللاعبة رقم 9 وبحضور اللاعبة رقم 14 أيضا شالين نامبنغالي التي حضرت في بداية شوط المباراة الثاني. إذن شالين مكان تيريزا إنجيشا. نتيجة ممتازة، مباراة جيدة بأداء كبير للاعبات المنتخب الجزائري حتى الآن أمام المنتخب الكيني. ثالث هزيمة ستكون لمنتخب كينيا في هذه المشاركة، والمشاركة الثانية بعد مشاركة أولى في عام 2016. على ما يبدو سيكون أيضا هناك تبديل سلامات للاعبة المنتخب الجزائري على أرض الميدان بعد اللقطة الماضية يعني هناك تبديل أيضا ببداية المباراة بخروج اللاعبة صوفيا جيلاتي وحضور اللاعبة صوفيا بن خالد في بداية المباراة، تبديل اضطراري. بينما يبدو هنا أيضا لاعبة رقم 9 تتحضر للدخول، لورا مولر. سلامات إذن لإيناس بوطالب التي ستخرج اضطراريا وبحضور اللاعبة لورا مولر. إذن تبديل اضطراري ثاني هنا مع بداية شوط المباراة الثاني للمنتخب الجزائري، خروج اللاعبة إيناس بوطالب وبدخول اللاعبة لورا مولر هنا بديلة. هكذا هي الأحوال، هكذا أجواء المباراة. هنا تبديلين اضطراريين للمدرب فريد بن ستيتي في هذه المباراة.

بشكل سريع من مورغان إيكيني. رمية تماس كينية ملعوبة، تخرج إلى ضربة مرمى، سلامات للاعب الكيني على أرض الميدان. إيدامبو إذن هي على أرض الميدان مصابة. احتكاك بسيط كان حاضر هنا، وإيدامبو على أرض الميدان. تلعب مرة ثانية حاضرة، المحاولة لصالح المنتخب الجزائري بالكعب حاضرة من لورا مولر. مرة ثانية محاولات جزائرية للحفاظ على الكرة، وتقطع بهذه الطريقة إلى رمية تماس للجزائر. مرة ثانية تلعب سريعة منفذة من مورغان بهذه الطريقة، والاستلام مرة ثانية جزائري، سيطرة مرة ثانية المحاولة هذه المرة مفتكة بصافرة وخطأ يحضر على شالين البديل التي حضرت في بداية شوط المباراة الثاني. إصابة أخرى على أرض الميدان للمنتخب الجزائري. هذه ميليسا بيتي مصابة، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء للاعبات المنتخب الكيني أيضا ازدادت في هذه المباراة، هذه لجارك البطاقة الصفراء قاعدة منتخب كينيا. كرة ثابتة وخطأ يحضر لمنتخب الجزائر. مارين دافور على التنفيذ صاحبة الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عشرة من هدف خيالي وهدف عالمي من ضربة حرة مباشرة على التنفيذ، هذه المرة داخل منطقة الجزاء، ملعوبة داخل المنطقة، خطيرة خطيرة خطيرة جزائرية. مرت هذه المرة التسديدة يا ميليسا يا بيتي، مرت من كرة ميليسا في اللقطة الماضية، خطيرة كرة الجزائرية، كان بإمكانها تعزيز النتيجة أمام المرمى. فرصة ضاعت ومرت، وخطورتها مرت بسلام على مرمى كينيا. شالين إذن تلقت البطاقة الصفراء من الخطأ الماضي الذي حضر. تعود جزائرية مرة ثانية، أوراقي تعيدها بالخلف، روزولين خزامي أمامية ملعوبة في منتصف الميدان للمنتخب الجزائري، استلام في المنتصف، محاولة مرة ثانية، تصل كينية هذه المرة على الجهة اليسرى، المحاولات للتقدم للأمام تقطع بهذه الطريقة، كرات تضيع بين لاعبات الفريقين، جمل غير مكتملة إن كانت على صعيد المنتخب الجزائري في بعض الفرص، بينما المنتخب الكيني الذي يضغط في أكثر من محاولة في أكثر من كرة مع استخدام العامل البدني عند لاعبات المنتخب الكيني في كثير من طبعا الالتحامات البدنية مع لاعبات المنتخب الجزائري. تعود للمنتخب الجزائري مرة ثانية، الكرة حاضرة والاستلام هذه المرة أمامي عند ليندا بنديرس، ليندا تحاول، ليندا بتمريرة ذكية، ليندا أمامية الكرة هذه المرة سريعة على الدفاع اليمنى، الاستلام الذي يحضر هذه المرة للبديلة، يأتي لي لورا مولار في الكرة الماضية، كرة مرت لكن المرور الجميل كان عند ليندا، وبعد ذلك التمريرة يا فريد يا بنستيتي في النظرات، الرجل الذي يضمن التأهل هنا حتى الآن بهذه النتيجة إلى الربع النهائي، يرافق سيدات المنتخب المغربي بصدارة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، تعادل هناك سلبي أمام السنغال أيضا في هذا التوقيت. مورغان تلعب الكرة مرة ثانية، تصل حاضرة عند مارين، مارين مارين مارين على الكرة، تمريرة بالخلف تعود مرة ثانية،
والاستلام للمنتخب الجزائري ملعوبة بهذه الطريقة عرضية أمام حارسة المرمى البديلة.

0: هنيدي كوندا هذه المرة التي دخلت في شوط المباراة الثاني، تصدت أيضا لكرات كثيرة، واحدة منها هذه كرة ميليسا الكرة الماضية، حضرت في الدقيقة 24 من شوط المباراة الأول بعد خروج ليليان أور الحارسة الأساسية لمنتخب كينيا. صافرة وخطأ، تلعب بهذه الطريقة حاضرة هذه المرة لمنتخب كينيا، والفرصة حذاري في المنطقة الدفاعية مع هذا الضغط الهائل للاعبات منتخب كينيا على لاعبات المنتخب الجزائري في محاولة مع بداية شوط المباراة الثاني في أول 10 دقائق للضغط للاستحواذ على الكرة أمامية ملعوبة مرة ثانية، تعود لمنتخب كينيا جزائرية هذه المرة، اللمسة حاضرة تقطع، كينيا أمامية حاضرة، منتخب كينيا الذي عاد مرة ثانية كما فعلها في شوط المباراة الأول في 10 دقائق أولى كان يضغط يلعب، لكن بعد ذلك طبعا السيطرة كانت لصالح محاربات الصحراء. رمية تماس حاضرة، رمية تماس لكينيا ملعوبة بهذه الطريقة، الاستلام الذي يحضر هنا عند فاليري، فاليري تعيدها مرة ثانية بكرة أمامية بلمسة عند آدمبو إلى خطأ حضر في اللقطة الماضية لصالح المنتخب الجزائري. الكرة الماضية عند فاليري نكيسا، بينما بيلدن أودمبا مدربة المنتخب الكيني تستمر بإعطاء التعليمات. محاولة مرة ثانية جزائرية تلعب بهذه الطريقة من مارين دافور، خرجت الكرة، الحذر طبعا كل الحذر من التقدم الكيني في محاولة للتسجيل هدف أول، هذا الخطأ أيضا الذي حضر للاعبة المنتخب الجزائري. كرة ملعوبة أمامية حاضرة مرة ثانية جزائرية هذه المرة على الدفة اليسرى، المحاولات للمنتخب الجزائري تقطع، وخطأ آخر كما ذكرنا، العامل البدني لصالح منتخب كينيا في كل الاحتكاكات التي تحضر هذه المرة على تشيل واتسو، بطاقة صفراء. تشيل واتسو والبطاقة الصفراء التي حضرت في اللقطة الماضية. خطأ لصالح المنتخب الجزائري. كرة ثابتة حاضرة للمنتخب الجزائري ملعوبة بهذه الطريقة داخل المنطقة لكن مبعدة، وصافرة حكمة المباراة صافرة الغينية إيساتو كانتي مع اللقطة الماضية التي حضرت. تعود مرة ثانية كينية في المنتصف، محاولة مرة أخرى عمامية لمنتخب كينيا على الدفة اليمنى، هذه المحاولة لكرة عرضية باتجاه جيريكو تقطع من دفاع منتخب الجزائر، ولاعبات المنتخب الجزائري لاحظ هنا المحاولات والدفع الماضية والخطأ الذي حضر. مع الضغط الهائل من لاعبات منتخب كينيا على لاعبات المنتخب الجزائري. تلعب مرة ثانية الاستلام بهذه الطريقة، المحاولة أمامية هذه المرة لصالح المنتخب الجزائري، تقطع مرة ثانية عند مارثا في محاولة كينية إلى رمية تماس. رمية تماس لمنتخب كينيا منفذة بهذه الطريقة. مارثا مرة ثانية والاستلام على أرضية الميدان لاعبة المنتخب الجزائري. تعاد مرة ثانية لحارس المرمى أنيدي كوندا. كوندا تلعبها للأمام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب مرة ثانية. أمامية حاضرة طويلة، الكرة على الجهة اليمنى، استلام كيني مرة ثانية. ديمبوا تحاول هذه جيريكو بالعرضية وبالكرة ومحاولة المرور عند اللاعبة فاليري انكيسا، لكن مرت بتغطية جزائرية جيدة وتمريرة خاطئة. رمية تماس لكينيا، رمية تماس كينيا تحضر هذه المرة. تعاد الكرة بالخلف، سيطرة جزائرية 60% على الاستحواذ في هذه المباراة مقابل 40% لكينيا. صلابة دفاعية عند لاعبات المنتخب الجزائري، منظومة دفاعية جيدة في أجواء هذه المباراة. قطع كل الكرات، وهذه كرة مرة ثانية باتجاه ليندا، هذه المرة حارس المرمى أنيدي كوندا تتصدى للكرة الماضية. تلعب كينية مرة أخرى، محاولة كينية جزائرية عند ميليسا مرة ثانية باتجاه مارين، تقطع لصالح منتخب كينيا في منتصف الميدان. تمريرة أمامية خطيرة خطيرة خطيرة، الحذر من هذه الكرة. برافو برافو العودة، برافو العودة للتغطية الدفاعية لروزولين خزامي. برافو يا خزامي، العودة الماضية أمام فيلارين كيسا في الكرة الماضية التي مرت هنا بشكل سريع من خلف المدافعات، لعبت الكرة بينية ذكية، وبعد ذلك العودة لروزولين خزامي التي قطعت الكرة باللحظات الأخيرة، قطعتها من أمام اللاعبة فاليري انكيسا في الكرة الماضية. مرت سلامات الحمد لله الكرة الماضية، لتبقى النتيجة هدفين مقابل لا شيء للمنتخب الجزائري. كرة خطيرة، كرات بينية من خلف المدافعات، هذا السيناريو الذي حضر في مباراة السنغال وكينيا، كرات بينية خطيرة. تعود مرة ثانية ليندا بنديرس، أمامية معادة من الدفاع لحارس المرمى كوندا، مبعد الكرة إلى رمية تماس لمحاربات الصحراء. رمية تماس تنفذ بهذه الطريقة عند مورغان. مرة ثانية المرور لأوراغي، تصل لمارين دافور، تلعب على الجهة اليسرى، تغيير جهة اللعب بشكل كامل هذه المرة من الميمنة إلى الميسرة. كرة ومحاولة المرور والصافرة والأوفسايد الذي حضر في اللقطة الماضية، حضر الأوفسايد على صوفيا بن خالد في اللقطة الماضية. استلام هنا، كنترول ممتاز من صوفيا، لكن الأوفسايد كان حاضر. رمية تماس للمنتخب الكيني بالرأس، تقطع مرة ثانية جزائرية. المحاولة أمامية هذه المرة لمنتخب الجزائر عند ميليسا، ميليسا إلى الجفة اليمنى عند ليندا، ليندا تحاول المرور أمام الدفاع، تتهيأ أو تهيئ الكرة لزميلتها بالخلف عند اللاعبة مورغان. مرة ثانية تقطع اللاعبة، وكرة سريعة تقطع، لكن خزامي روزلين هنا بالمنظومة الدفاعية الجيدة، اللاعبة التي تعود لقطع الكرات بشكل جيد، قائدة منتخب الجزائر تعود بتغطية دفاعية ممتازة. ليندا مرة ثانية تلعبها لميليسا بهذه الطريقة. ليندا ميليسا ثنائية ممتازة من الجهة اليمنى، والمحاولة الحاضرة لليندا إلى ميليسا بهذه المحاولة على الجهة اليمنى مرة أخرى، المحاولات للمرور للبحث مرة ثانية عند مورغان لتمريرة، والمحاولة المرور التي تحضر هنا، محاولات جزائرية، ميليسا مرة ثانية تمريرة خاطئة تستقر عند اللاعبة منتخب كينيا هذه المرة إينيز مانغو أمامية، والتغطية دفاعية لمنتخب الجزائر هذه المرة عند أوراغي. رمي التماس لكينيا منفذة هنا على الجهة اليسرى، جيريكو تحاول المرور، جيريكو بالكرة الماضية التي تخرج إلى ضربة زاوية لمنتخب كينيا. مورغان إيكيني في التغطية، تلعب مرة ثانية عرضية كينية تقطع بالرأس، تبعد الكرة الماضية بشكل ممتاز من إيناس ومدافعة منتخب الجزائر، تصل مرة ثانية مارين على الكرة، أمامية من مارين بهذه الطريقة، كرة مرة ثانية جزائرية حاضرة في وسط الميدان، يأتي الاستلام على الجهة اليمنى هذه المرة، أمامية في وسط الميدان، محاولات باتجاه ميليسا تلعبها ليليندا هذه المرة، تقطع كينية أمامية ملعوبة من دفاع منتخب الجزائر عند إيناس، تقطع الكرة لصافرة لخطأ لمصلحة المنتخب الجزائري، خطأ يحضر، هذه الكرة الماضية لصالح ميليسا، الخطأ الذي حضر، نظرات لبيلدن أوديمبا مدربة منتخب كينيا، 3 هزائم في هذه البطولة، بداية أمام سيدات المغرب برباعية لكينيا، بعد ذلك أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء، وهذه المباراة الثالثة أمام الجزائر بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن. جيريكو على الكرة تقطع بهذه الطريقة أمامية، طالت الكرة الماضية عن لاعبة المنتخب الجزائري لورا مولر، يأتي الاستلام لمنتخب كينيا للبحث عن العودة، طويلة أمامية، رمية تماس جزائرية، إيناس على التنفيذ، إيناس بيلومي تلعبها بهذه الطريقة مرة ثانية بالرأس، تقطع من تشالواتسو إلى رمية تماس جزائرية، يأتي الاستلام الجزائري هذه المرة، مرة ثانية كيني لصالح جيريكو، 7 نقاط للمنتخب المغربي مع هذه المجموعة مع هذه النتائج حتى الآن، الجزائر ثانيا ب6 نقاط إلى الربع النهائي كلا المنتخبين، ثالثا السنغال ب4 نقاط خارج البطولة مع كينيا التي تتذيل هذه المجموعة من دون أي نقطة حتى الآن. أمامية ملعوبة يسارية أمامية حاضرة، الاستلام جزائري هذه المرة، تعود كينية وبالرأس معادة لكلوي إنغازي حارس المرمى المنتخب الجزائري، تعود مرة ثانية لكلوي أمامية ملعوبة، لمسات جزائرية حاضرة في وسط الميدان، أمامية تقطع من دفاع منتخب كينيا، دخلنا في الدقيقة 70 من أجواء هذه المباراة، ومن عمر هذه المباراة 2-0 للمنتخب الجزائري حتى الآن، هدفين مقابل لا شيء، تم تنفيذ المهمة بنجاح حتى الآن، التقدم للتأهل إلى الربع النهائي وعدم الانتظار أي مفاجأة في المباراة الثانية. المغرب متأهلة برصيد 7 نقاط بينما السنغال ب4 نقاط. عرضية داخل المنطقة ملعوبة، عرضية كينية في اللقطة الماضية، ضغط كيني حاضر، تقطع من الدفاع مرة ثانية، مارين دافور تقطعها بهذه اللمسة، تصل مرة ثانية كينية، المحاولات لمنتخب كينيا، معادلة الكرة هذه المرة عند اللاعبة ايدامبو بالأمام، ملعوبة بالرأس، حاضرة جزائرية، تعود كينية، كرات والحذر من الكرات الكينية من العرضية هذه الخطيرة التي مرت هنا بسلام، مرت الكرة الكينية في اللقطة الماضية، الحذر كل الحذر، 20 دقيقة متبقية وهناك النتيجة حتى الآن التعادل من دون أي أهداف بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، بينما هنا هدفين للمنتخب الجزائري، هدف ليندا بنديراس هذا الهدف الثاني، يسارية قوية لا تصد ولا ترد، تبديلات سريعة، بنديراس تخرج هنا مع تبديلات المدرب فريد بنستيتي، وزج ببقية الأوراق لإنعاش الدفة الجزائرية، بنديراس، ميليسا تخرج، وتخرج أيضا اللاعبة مورغان أكيني، 3 لاعبات يخرجنا، تبديلات ثلاثية ومع حضور اللاعبة بوزيد ونالي، إذن 3 تبديلات جزائرية مع تبديلين اضطراريين، 5 تبديلات حضرت المنتخب الجزائري هنا في أجواء هذه المباراة، نهاد نايلي الحاضرة ووسام بوزيد أيضا بالتبديلين، كرة ملعوبة مرة ثانية، تلعب مرة ثانية والتحام آخر يحضر هنا، وسيلة علواش أيضا حضرت، إذن 3 تبديلات للمنتخب الجزائري، وسيلة علواش واللاعب نهاد نايلي، وتبديلين هنا أيضا، ونهاد نايلي طبعا كانت حاضرة كما ذكرنا، بينما تبديلين بدخول اللاعب رقم 3 ورقم 17 للمنتخب الكيني، فيفيان ماكوكا تتحضر، لاعب رقم 3 رقم 17 إيغالاي موكونا، بخروج اللاعب أيضا رقم 8 مارثا، وخروج اللاعب رقم 22 تشيلواتسو، هكذا التبديلات إذن حضرت لمنتخب كينيا، تبديلين هنا وهناك كلا المدربين، والرمي بالأوراق طبعا المتبقية في أجواء هذه المباراة، كرة ملعوبة مرة ثانية، أمامية سريعة هذه المرة لصالح المنتخب الجزائري على الدفة اليسرى، الاستلام يحضر هذه المرة لمحاولة يسارية جميلة، هذه جول، هذه جول، هذه جول الثالث، ثالث الأهداف، ثالث الأهداف، لكن الأوفسايد، وهنا حكمة الخط في الكرة الماضية تلغي الهدف في داعي التسلل في الكرة الماضية، كان يجب تسديد الكرة، كان يجب تسديد الكرة نحو المرمى، يلغي الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في اللمسة الماضية وفي الكرة الماضية، فرصة جزائرية لثالث الأهداف تضيع هنا ويلغي الهدف الثالث أمام المنتخب الكيني، فرصة مرة ثانية كينية هنا على الدفة اليمنى، خطيرة التسديدة من بعيد، مرة تعدد سلامات على مرمى كلوينغازي في اللقطة الماضية، مرت الكرة الماضية كرة خطيرة، مرت سلامات. إذن صافرة من حكمة المباراة. ضربة زاوية لمنتخب كينيا. ضربة زاوية لمنتخب كينيا. منفذة بهذه الطريقة على القائم الثاني، مبعدة بالرأس مرة ثانية لصالح المنتخب الكيني. تبقى حاضر الكرة، مقطوعة مرة ثانية جزائرية. تقطع الكرة أمامية بهدوء، هذه هي الطريقة السليمة للعب. تمريرات ذكية، محاولات مرة ثانية في منتصف الميدان. حاضر الكرة هذه المرة عند آديمبوا، تلعبها باتجاه جيريكو داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب كينيا. ملعوبة عرضية داخل المنطقة مرة ثانية بالرأس، دبعة جزائرية. المحاولة الأمامية لمنتخب الجزائر هذه المرة بهذه الطريقة بهذه السرعة، تقطع وتحضر هنا لصالح كينيا. كرات المنتخب الجزائري والتمريرات الحاضرة تصل مرة ثانية. هذه الكرة عند وسام بوزيد، تعاد بالخلف مرة ثانية عند وسيلة علوش، تصل كينيا هذه المرة أمامية حاضرة. المحاولة لمنتخب كينيا، البدلاء وجيريكو التي تتحرك بشكل جيد عند منتخب كينيا. كرة مرة ثانية تصطدم هنا، تصل لجيريكو بهذه الطريقة. المحاولة لعرضية إلى ضربة زاوية، تغطية دفاعية جيدة لإبعاد الكرات الماضية وإبعاد الخطورة التي تحضر من لاعبات منتخب كينيا حاليا. مرة ثانية بتلعب قصيرة عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية مبعدة مع ضغط كيني يحضر لتسديده. يا سارية مرت هذه المرة، يا سارية مرت الكرة الماضية بشكل جيد الحمد لله. تسديده، ولا نريد أي مفاجآت في الأوقات القاتلة من المباراة. كرة مرت، تعود كينيا مرة ثانية. محاولة تقطع في المنتصف حاضرة مرة ثانية. المحاولات للسيطرة، زج المدرب إذن فريد بن ستيتي بثلاث تبديلات كما ذكرنا. وسيلة، اللاعبة علواش، إضافة للاعبة نهاد نايلي، والثالث طبعا اللاعبات وسام بوزيد في الأمام. والتبديلين اضطراريين حضرا للجزائر. أول تبديل اضطراري حضر في شوط المباراة الأول، هذه بينية جميلة. وبعد ذلك التبديل الاضطراري الثاني مع بداية شوط المباراة الثاني. خمس تبديلات كاملة للجزائر في أجواء هذه المباراة، بينما أبعدت الخطورة أنيدي كوندا في اللقطة الماضية حارسة مرمى منتخب كينيا. تعود مرة ثانية كينيا حاضرة هذه المرة أمامية حاضرة. الكرة لصافرة، صافرة تحظى بها ويحظى بها لاعبات منتخب كينيا بالخطأ الماضي. هذه وسام بوزيد، تلعب بهذه الطريقة الكرة الحاضرة هذه المرة جزائرية مرة ثانية في منتصف الميدان. نقترب من الدقيقة 80 والمحاولات في العشر دقائق المتبقية من أجواء هذه المباراة الجزائرية عند مارين. مارين مارين مارين تحاول فيها تعيدها بالخلف مرة ثانية، تلعب من وسام بوزيد داخل منطقة الجزاء مبعدة كينية، هذه المرة من وسام بعد الكرة الجميلة من مارين دافور التي لعبت تمريرة جيدة وصاحبة الهدف الأول للمنتخب الجزائري مارين في الدقيقة 14 بتسديدة خيالية بتسديدة عالمية، تحظى وحظيت بهدف أول جميل جدا، واحد من أجمل الأهداف في هذه البطولة للاعبة مارين دافور لاعبة منتخب الجزائر، من كرة ثابتة من ضربة حرة مباشرة أسكنتها على يمين حارسة المرمى المنتخب الكيني في الزاوية القاتلة. مرة ثانية جزائرية، هذه الكرة السريعة والاستلام هنا الذي يحضر محاولة للمرور، عودة دفاعية كاملة لقطع الكرة لصالح منتخب كينيا هذه المرة، التغطية الكبيرة والعودة الكبيرة بعد محاولات من نهاد في الكرة الماضية لاعبة المنتخب الجزائري. كرة كينية مبعدة إلى رمي التماس، رمي التماس تحضر هنا، للمنتخب الجزائري نتيجة المباراة أيضا، هناك تعادل سلبي حتى الآن بين المنتخب المغربي والسنغالي، تبقى الأمور بسبع نقاط في صدارة هذه المجموعة. جيريكو خطيرة الكرة الماضية، مرت هنا مرور الكرام، هذه الكرة مرت مرور الكرام الكرة الماضية، والكنترول الممتاز الذي حضر هنا عند اللاعب جيريكو قائدة منتخب كينيا، والتسديدة التي مرت أيضا هنا على مرمى كلوينغازي في اللقطة الماضية، هذه هي التسديدة مرت وضاعت الفرصة الماضية لمنتخب كينيا، ضربة مرمى للمنتخب الجزائري. نعم صدارة مغربية إذن لهذه المجموعة حتى الآن بالنتائج المباريتين، سبع نقاط، بينما الجزائر في المركز الثاني بست نقاط، أربع نقاط للسنغال، وتذيل المجموعة يبقى لكينيا من غير أي نقطة حتى الآن. كرة حاضرة، هنيدي تعيدها مرة ثانية، 14 تسديدة جزائرية مقابل 9 لكينيا في هذه المباراة، دليل القوة الهجومية والقراءة الممتازة للمدرب فريد بن ستيتي لهذه المباراة، والحضور الممتاز أيضا للاعبات المنتخب الجزائري. كرة على اليسار مرة ثانية تحضر عند مارين، مارين تحاول فيها كرة واحدة عرضية، لا يوجد أحد هنا، محاولة مرة ثانية بالرأس تلعب، تصل جزائرية هذه المرة، المحاولات للمنتخب الجزائري ملعوبة بهذه الطريقة بشكل سليم جدا عند اللاعبة لورا مولر، خرجت الكرة إلى ضربة مرمى كينية، إذن خرجت الكرة ضاعت في اللقطة الماضية، المحاولة الماضية والتمريرة الماضية أيضا. جلواتسو خرجت أيضا، مارثا، تبديلات حضرت عند كينيا، هذه هي الإمكانيات حاليا عند المنتخب الكيني الذي يظهر بشكل جيد في البطولة الثانية له بعد الظهور الأول في عام 2016. محاولة مرة ثانية كينية عرضية هذه المرة إلى ضربة زاوية، نعم هنا في هذه المجموعة النارية، المجموعة القوية بوجود المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي، السنغالي أيضا، وفي هذا الاستاد لهذه المباراة الحاضرة هنا في الملعب الأولمبي في الرباط، ضربة زاوية لكينيا، ضربة كينية هذه هي على المرمى وعلى القائم الأول حارس المرمى كلوي، تخرج الكرة بشكل سليم، تتصدى للكرة الماضية كلوي على هذه الكرة، إذن خروج ممتاز، والتشبث بالكرة مرة ثانية في الخمس دقائق الأخيرة من هذه المباراة ومن وقتها الأصلي، هدفين للجزائر مقابل لا شيء لمنتخب كينيا في هذه المباراة. كلوي مرة ثانية تخرج للكرة، وهناك تعادل أيضا من دون أهداف في المباراة الثانية. قدمت مباراة ممتازة هذه حارس المرمى المنتخب الجزائري كلوي غازي. تلعب الكرة أمامية، رمية تماس كينية، مرة ثانية محاولة كينية هذه المرة في منتصف الميدان، التمريرة على الدفة اليمنى، الاستلام يحضر هنا، محاولة للمرور، في محاولة للتقدم على الدفة اليمنى اللي هي الأكثر خطورة، شكلت طبعا على مرمى المنتخب الجزائري بالسرعة الكبيرة للاعبات منتخب كينيا. عرضية مرة ثانية خطيرة لصالح منتخب كينيا، عودة دفاعية، تغطية دفاعية، هذه المنظومة الدفاعية الممتازة التي يلعب بها المدرب فريد بن ستيتي حتى الآن في هذه المباراة، تغطية دفاعية جيدة ومنع طبعا حصول أي ثغرة أو حتى أي مباغتة من المنتخب الكيني في هذه المباراة. كرة أمامية جيريكو خطيرة في هذه الكرة الحاضرة، حذاري من هذه الكرة وحذاري من كرات المنتخب الكيني. مايرون حاولت فيها لكن قطعت الكرة مرة ثانية لصالح المنتخب الجزائري هذه المرة. محاولات للعب الكرة الأمامية، يأتي الاستلام فيها هذه المرة عند نهاد نايلي، تقطع كينية لتسديدة من بعيد، هذه تصل ضعيفة عند كلوين غازي هذه المرة حارسة المنتخب الجزائري. مرت إذن وبدأت تمر أوقات هذه المباراة. كرة على الدفة اليسرى تقطع لصالح منتخب كينيا مرة ثانية. محاولات كينيا هذه المرة في وسط الميدان، تصل هنا النقلة والمحاولة، ضغط ممتاز من لاعبة المنتخب الجزائري هذه المرة على قطع الكرة بهذه الطريقة، والمحاولة عند أميرة، أميرة إبراهام تحاول فيها، تمريرة على الدفة اليمنى، الاستلام يعود مرة ثانية هذه المرة نهاد نايلي بتسديدة من بعيد، تصل عند أنيدي كوندا، تتصدى لها حارس المرمى المنتخب الكيني مع التسديدة القوية الماضية الحاضرة من لاعبة المنتخب الجزائري في اللمس الماضية. وسام بوزيد مرة ثانية كينية، المحاولة هذه المرة على الدفة اليسرى، محاولة بتمريرة تقطع أيضا كينيا، والخروج الثاني للبطولة الثانية في مشاركاتها بعد 2016، بينما المنتخب الجزائري الذي وصل إلى الربع النهائي في النسخة الماضية يصل هذه المرة أيضا إلى الربع النهائي برفقة المنتخب المغربي متصدر هذه المجموعة حتى الآن برصيد 7 نقاط. نتيجة المباراة هناك ما تزال التعادل من دون أهداف بين المنتخبين المغربي والسنغالي، بينما هنا هدفين للمنتخب الجزائري ولسيداتي الجزائر لمحارباتي الصحراء. لكرة أمامية مرة ثانية قطعت بالرأس، حاضرة رمية تماس جزائرية، 89 نقترب من نهاية أوقات المباراة ووقت المباراة بوقتها الأصلي حتى الآن. جزائرية في المنتصف، محاولة المرور هذه المرة، تقطع الكرة كينية تعود مرة ثانية للدفاع عند حارس المرمى كلوي، تخرج الكرة تبعدها وتبعد الخطورة في اللقطة الماضية، تعود عند إليزابيث على الكرة، معادة بالخلف عند روث بالاستلام هذه المرة، روث أنغوزي تحاول فيها، أمامية كينية، الكرة الحاضرة هذه المرة باتجاه جيريكو، مرة ثانية لصالح المنتخب الكيني. مبعدة إلى رمية تماس كينية منفذة بسرعة بهذه الطريقة وفي هذا المكان. المحاولة من خلال تغيير جهة اللعب هذه المرة إلى الدفة اليمنى، الاستلام الذي يحضر ولخطأ لمنتخب كينيا في اللحظات القاتلة، في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي من هذه المباراة، اللحظات الأخيرة من وقت المباراة. ماريون على الكرة والخطأ الذي حضر على اللاعبة هنا الجزائرية لورا مولر. ضربة ثابتة في مكان للمنتخب الكيني. ثلاث دقائق وقت بدل ضائع تضيفها حكمة المباراة الغينية إيساتو كانتي هنا مع أجواء هذه المباراة. ضربة ثابتة كينية، ضربة ثابتة، ضربة حرة مباشرة لمنتخب كينيا بعيدة، مرت هذه الكرة على مرمى منتخب الجزائر بسلام الحمد لله. هنا هدفين تبقى للجزائر النتيجة، هدفين مقابل لا شيء بهذا التقدم. الجزائر إلى الربع النهائي برفقة سيدات المنتخب المغربي صاحبات الصدارة بسبع نقاط لهذه المجموعة. السنغال بالمركز الثالث رابعا، وكينيا ثالثا، وكينيا رابعا من دون أي نقطة. تسديدة ضعيفة هنا تصل عند حارس المرمى، الكرة الماضية والمحاولة الماضية الكينية، بينما هنا تبقى لصالح المنتخب الجزائري. الدقيقة الأولى مرت، دخلنا بالدقيقة الثانية بدل الضائع. تعاد كينيا مرة ثانية، تلعب أمامية، تقطع جزائرية مرة ثانية من دفاع المنتخب الجزائري. والمحاولات هذه المرة لكينيا في الدقيقة الأخيرة المتبقية من الوقت بدل الضائع هنا، تعاد مرة ثانية. جزائرية أمامية، لا يوجد أحد على الكرة غير حارس المرمى المنتخب الكيني أنيدي كوندا، تلعبها أمامية حاضرة. تقطع جزائرية التمريرة مرة ثانية حاضرة، وسام بوزيد بالتمريرة، وسام هنا بالتمريرة باتجاه صوفيا بن خالد. أمامية الكرة مرة ثانية، على الاستلام الذي يحضر لوسام، تلعبها على الدفة اليسرى، تقطع من دفاع منتخب كينيا. أمامية في وسط الميدان لمنتخب كينيا، المحاولة الأمامية هذه المرة فالاري تحاول بالتمريرة، فالاري والمحاولات الكينية في اللحظات الأخيرة المتبقية هنا، واللمسة التي قد تكون الأخيرة من خلال الخطأ الماضي. روزولين خوزامي قدمت مباراة دفاعية ممتازة، تغطية دفاعية رائعة حضرت من خلالها لاعبة منتخب الجزائر. هذه روزولين خوزامي حضرت على كل الكرات ومنعت مع بقية لاعبات منتخب الجزائر كل الكرات الكينية وكل الخطورة بمنظومة دفاعية ممتازة شكلها المدرب فريد بن ستيتي في هذه المباراة لضمان التأهل. نعم هنا حتى الآن لحظات أخيرة، والمنتخب الجزائري سيرافق المنتخب المغربي إلى الربع النهائي في هذه المباراة. ومع نهاية أجواء هذه المباراة التي نقترب من نهاية الوقت بدل الضائع، حتى الآن تعادل سلبي هناك في تلك المباراة بين المغرب والسنغال، صدارة مغربية بسبع نقاط، بينما الجزائر هنا بهدفين مقابل لا شيء بالمركز الثاني. تلعب بهذه الطريقة، وحارس المرمى كلاوي تتصدى للكرة التي قد تكون الأخيرة في هذه المباراة. هنا الكرة الكينية التي حضرت، وهذا التصدي من كلاوي إنغازي، ومعها صافرة حكمة المباراة الغينية إيساتو كانتي لتعلن عن نهاية هذه المباراة بتقدم وبتفوق المنتخب الجزائري بهدفين مقابل لا شيء. مبروك للجزائر التأهل للربع النهائي بعد هذا الانتصار، وطبعا برفقة سيدات المنتخب المغربي اللواتي تصدرنا هذه المجموعة. أيضا ألف مبروك للمغرب، 7 نقاط صدارة، 6 نقاط للمنتخب الجزائري بالمركز الثاني، والتأهل لكلا المنتخبين إلى ربع النهائي. ألف مبروك للجزائر للمغرب. وإلى هنا أيها الأحبة ينتهي وتنتهي تغطيتنا في هذه المواجهة، إلى أن نلتقي في قادم الأيام. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس ضمن مواكبتنا لحدث كأس أمم إفريقيا السيدات في النسخة 14 والثالثة على التوالي المقامة في المملكة المغربية هنا بداية المرحلة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات. هذه المجموعة الأولى التي يتصدر المنتخب المغربي برصيد 6 نقاط بعد انتصارين على حساب المنتخبين الكيني والجزائري. هذه المباراة الثالثة من أجل تأكيد وتعزيز الريادة لهذه المجموعة. حسابية للمنتخب المغربي تكفي نقطة واحدة من أجل تصدر هذه المجموعة، بينما المنتخب السنغالي مطالب بانتصار في هذه المواجهة للإبقاء على الحدود والتواجد في الدور القادم في نفس التوقيت. هذه المباراة مباراة السنغال أو الجزائر وكينيا. إذن هذه الأجواء في ملعب مولي الحسن في العاصمة الرباط. الثواني التي تسبق الانطلاقة هنا سميرة نبادا الحكم الأوغندية التي ستقود المواجهة والتي سبق لأن قادت مبارتين في هذه الكأس الأمم الإفريقية. هذا هو طاقم الفار هنا برايتون تشيميري ولوبين تاي موتساوا، طبعا نتكلم على الزيمبابوي هنا على مستوى قيادة الفار. إذا نبدأ بسرد تشكيلة المنتخبين مشاهدي الكرام. تركيز مع البداية بالنسبة للمدرب الإسباني خورخي فيلدا، الرجل مطالب منه تحقيق نتائج أكبر من النتائج اللي حققها في النسختين الماضيتين، على اعتبار أن المغرب لازال يصبو نحو اللقب الأول له في مسيرته، لقب بعد خسارة النهائيين الماضيين هنا في الرباط، الأول أمام جنوب إفريقيا والثاني أمام المنتخب النيجيري. إذن سريعا نتكلم عن اختيارات خورخي فيلدا في مباراة اليوم. طبعا البداية بخديجة الرميشي في حراسة المرمى، حنانة الحاج 17، مريم عتيق 16، نويلة بنزينة 3، زينة برادواني 2، إلودي نقاس 6، ياسمين مرابط 21، سكينة وزراوي 19، غزلان شباك القائدة رقم 7، سناء مسودي رقم 18، وابتسام الجريدي في الخط الأمامي رقم 9. الجديد في تشكيلة المنتخب المغربي هو الدور الأول بصفة رسمية للمخضرمة، والقائدة غزلان شباك اليوم ستلعب أساسية مكان كوتر أزراف، كوتر التي لعبت لقاءين الماضيين بصفة رسمية. شفنا غزلان شباك دخلت كبديلة في مباراة الجزائر حتى في مباراة كينيا، الآن تبدأ من ضربة البداية. هذه غزلان شباك التي كانت متألقة جدا في النسخة الماضية بل سجلت في المباراة النهائية، نتمنى أن توظف خبراتها على الصعيد القاري من أجل انتصار آخر، ريادة في هذه المجموعة، تواجد في ربع النهائي، انتظار المنافس القادم من المجموعة الثانية. نتكلم عن تشكيلة المنتخب السنغالي. أجين دياي في حراسة المرمى، أنتا ديمبيلي رقم 3، وولي ماتانتياي رقم 5، القائدة مبايانغسو رقم 8، ثم لدينا مريم بابو رقم 2، لدينا أيضا اللاعبة سوكنا نغواي رقم 26، رقم 10 دي أوادياكي دي، لدينا كذلك عيسى توفال رقم 4، لدينا دي أواكاسيت رقم 21، ثم رقم 9 جينا رانديايا. دي أخطر لاعبة في تشكيلة المنتخب السنغالي، ولدينا سينا بومبينغي رقم 6. إذن سميرة نبادا حكم الأوغندية أعطت انطلاقة هذه المواجهة، كل التوفيق للبوات الأطلس للاعبات المنتخب المغربي من أجل انتصار ثالث على التوالي. صحيح النقطة تكفي المنتخب المغربي لتصدر المجموعة، ولكن الانتصار، مواصلة سلسلة الانتصارات شيء مهم جدا على المستوى المعنوي في انتظار معرفة المنافس القادم في دور ربع النهائي. طبعا عن المجموعة الثانية التي يتواجد فيها منتخبات كوت ديفوار، بوركينا فاسو، تنزانيا، جنوب إفريقيا. حتى الآن الصدارة هي إيفواريا الوصافة لبوركينا فاسو وتنزانيا، والمفاجأة مفاجأة صراحة في هذه البطولة هو تواجد منتخب جنوب إفريقيا بالمركز الأخير وبنقطة وحيدة، وهو الذي يعتبر من المرشحين أيضا للمنافسة على لقب هذه النسخة. هذه الكرة للأمام ولكن تعطي البحث عن سكينة وزراوي، عادت مرة أخرى مغربية نهيلة، في الجهة اليسرى زينب رضواني، تمريرة إلودي النقاش، ياسمين برامر. طبعا أصبحنا نعرف عن ظهر قلب اللاعبات المغربيات، معظمهن شاركنا في النسختين الماضيتين عندما وصلنا إلى المباراة النهائية في المحطتين الماضيتين. خديجة الرميشي طبعا كانت متواجدة، الأظهرة حنان أيت الحاج في اليمين، زينب رضواني في اليسار، المحور نهيلة بنزينة. الجديد في هذه البطولة هو مريم عتيق، لاعبة اللي تألقت في البدايات مع فريق الفتح الرباطي. ياسمين مرابط، إلودي النقاش في الارتكاز، سكينة وزراوي في مركز الجناح الأيمن، سناء مسودي في مركز الجناح الأيسر، صانعة اللعب اليوم غزلان شباك، خلف المهاجمة الصريحة ابتسام الجرايدي. يعني معظمهن شاركنا في النسختين الماضيتين باستثناء لاعبة مريم عتيق اللي أصبحت أساسية في القائمة في هذه البطولة بالذات. البقية كل اللاعبات تواجدنا في النسخة الماضية عندما وصلنا إلى المشهد الختامي، والخسارة كانت بصعوبة أمام المنتخب النيجيري 3-2. تلعب أول ركنية، حنان ترفع كرة بالرأس، المدافع عندي أيتو بعيدة، لازالت الكرة مغربية، إلودي النقاش تخسرها، تحاول اللاعب مسودي السلامة، مسودي التي كانت مسجلة الهدف الوحيد في المباراة الماضية أمام المنتخب الجزائري. هذه سنة طرقت من الجهة اليمنى الآن، سنة مسودي واحدة على واحدة، سنة وسط لاعبات لم تمر، اللعب الفردي في كثير من الأحيان نشاهده في هذه البطولة من جانب اللاعبة سناء مسودي التي هنا نشاهدها على الصورة، لاعبة فريق الجيش الملكي. كما العادة الجيش الملكي ممثل بقوة في قائمة المنتخب المغربي. طبعا لما تكلم على خديجة الرميشي، حنان أيت الحاج، الرضواني، بنزينة، سناء مسودي، كلهن حاضرات مع فريق الجيش الملكي. غزلان الشباك اللي تألقت كذلك خارج الديار، هذه كرة مغربية، سناء مسودي، سودي الشباك، إيرودي النقاش تعطي تمريرة، هنا تقدمت حنان أيت الحاج، طلب الكرة من سكينة وزراوي، سكينة تراوغ الأولى، تمرر بعد ذلك إيرودي النقاش. دقائق الأولى، استحواذ مغربي، ضغط مغربي منتظر، والسيناريو الأفضل طبعا في مجال الكرة لما تكلم على هدف مبكر في الربع الساعة الأولى. هذه كرة لزينب رضواني، تعمل مراوغة ممتازة، تمريرة، سناء مسودي استلمتها، سناء تمرر، ياسمين، كان بعد التباطؤ من ياسمين مرابط، تتحول هجمة سينيغالية الآن، جاي تلابرين بينجين بينجين بينجين بينجين، التسديدة ولكن سهلة بعد ذلك، تصل إلى حارسة المرمى خديجة رميشي. أول اختبار لرميشي لكن كان سهل، تسديدة لم تكن بها القوة الكافية، بينجي من سددت، بينغ هي من سددت الكرة الماضية. هنا بعد خطأ في وسط الميدان في دل التباطؤ لياسمين مرابط، كرة لنهيلة بنزينة، نهيلة، هذه من المواجهات التي جمعت بين المنتخبين. طبعا الأفضلية في معظمها هي للمنتخب المغربي. مريم عتيق، مريم طويلة دي الكرة يا سكينة، طويلة يا غزلان، غزلان بحثت عن حنان أيت الحاج في نهاية المطاف، الكرة تدى مباشرة إلى رمية جانبية غير مسموح بالخطأ في هذه البطولة يا خورخي فيلدا الإسباني الذي سبق له وانتوج باللقب العالمي رفقة المنتخب الإسباني في بطولة نيوزيلندا وأستراليا، البطولة التي عرفت أول حضور تاريخي لسيدات المغرب عندما وصلنا إلى الدوري الثاني. يلعب التماس، بابو، هذه مريم بابو تلعب رمية جانبية بالرأس، الأقرب بعد ذلك حنان أيت الحاج في التغطية، تتحصل بعد ذلك على رمية جانبية على الورق. المنتخب المغربي المرشح للانتصار في هذه المواجهة. ياسمين تلعب بسرعة المسودي، عندك زينب في اليسار، عندك زينب، عندك زينب، فضلة العودة لنويلة بنزينة مباشرة. مريم عتيق، مريم نويلة بنزينة سلمتها مجددا لمنيا نهيلة، تبحث عن زينب، برافو، تمريرة ممتازة، الكنترول، هربت عليها الكرة، زينب هربت عليها الكرة، الفكرة كانت ممتازة، في نهاية الأمر تخرج مباشرة إلى التماس لفائدة المنتخب المغربي. يلعب بسرعة العرضية، فرصة التسديد، التسديد، الفرصة الأولى عن طريق ساكينة وزراوي كانت قريبة من التسجيل، برافو ساكينة، هذه الإعادة باليسرى قوية لكن ردت فعل وتمركز الحارسة هنا في المكان المناسب تمنع، لكن ردت فعل وتمركز الحارسة هنا في المكان المناسب تمنع هدف أول عن طريق هذه اللاعبة ساكينة وزراوي. ثاني الركنيات للمنتخب المغربي بعد 7 دقائق على بداية المباراة، لكن نشعر بأن الهدف قادم لا محالة للمنتخب المغربي، ولازم الحذر من المرتدات السنغالية في أي لحظة. السنغاليات يتحولن ويخرجن بسرعة للهجوم. ياسمين مرابط على الصورة الآن، تتربص هنا، مرفوع الكرة راسية ولازالت هنا مغربية، كل السنغاليات داخل منطقة الجزاء هنا في جدار أبيض يمنع مرور الكرة المغربية. التماس، الهدف يقترب، الهدف يقترب، حنان أيت الحاج تلعب رمية جانبية بسرعة، مراقبة، ضغط على اللاعبة غيزلان، والحكمة الأوغندية انتبهت إلى وجود خطأ. نعم، سميرة نبادة على الصورة، من أفضل الحكمات على الصعيد القاري سميرة نبادة، هنا انتبهت إلى الدفع في حق اللاعبة غيزلان الشباك، معظم الكرات الثابتة ستكون خلفها اللاعبة غيزلان الشباك قائدة المنتخب التي تلعب لأول مرة بصفة رسمية في هذه البطولة. ضربات الرأسية، الكرات الهوائية مهمة في ظل وجود طبعا نهيلة بنزينة، ياسمين مرابط، مريم عتيق أيضا متواجدة في منطقة

مجددا لمستها نغيلة بنزينة في الصراع مع المدافع السنغالية. أعتقد بأن سميرة نباض أشارت إلى وجود مخالفة لفائدة المنتخب السنغالي. إذن تلعب الكرة السنغالية الآن. دياي ترسل طويلة للأمام أقرب إليها حنانة الحاج في المنتصف، وصلت إلى دياكيتي. دياكيتي وسط ثلاث لاعبات، هيئة الكرة لمريم بابو. حنان تتابع، برافو برافو في تأمين هذه الجبهة لاعبة حنانة الحاج. رجعت سنغالية، فإذا دياي ترسل طويلة نهيلة في التغطية وسط الميدان الأقربية إلودي النقاش. يلا يا غزلان، يلا يا غزلان، أعطى التمرير غزلان وساكنة. هنا كانت الأقرب والأسرع المدافعة السنغالية في قطع كرة اللاعبة الساكينة وزراوي. رجعت لياسمين، ياسمين بداية موفقة، بداية رائعة، أداء جماعي سريع للمنتخب المغربي. غزلان شباك، رجعت إلى الخلف نهيلة بنزينة. نهيلة تتقدم، لمن يا نهيلة؟ عندك زينب رضواني، برافو زينب، تتقدم زينب البينية. سنة سنة أسرع يا سنة، أسرع يا سنة. سوء تفاهم بين المدافعتين وعادت مرة أخرى إلى سنة تبحث عن الفجوة. رجعت إلى إيلودي النقاش، إيلودي ترفع داخل منطقة الجزاء، تتدخل اندياي والكرة مغربية مرة أخرى. يا سلام على الكنترول، وصلت إلى غزلان العرضية، العرضية ولا زالت، لا زالت، لا زالت، فيها جول، فيها جول. سكينة مرة أخرى تسدد، لكن دياي توغلات سكينة رائعة، انطلاقات سكينة رائعة، مهارات سكينة رائعة. شوف دخلت وسط لاعبتين وسددت باليمنى من اللاعبات المتألقات في أول مشاركة مونديالية في نيوزيلندا وأستراليا. الطريقة كيف دخلت رائعة جدا سكينة. هذه سكينة أزراوي، ياسمين تمشي لمريم عتيق، عتيق تلعب الكرة على اليسار أقرب إليها، بعد ذلك كاسيت، كاسيت، وفي صافرة وخطأ. نعم صافرة وخطأ، وضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. ملعب مولاي الحسن من الملاعب التي تستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية، ملعب المدينة أيضا، ملعب الأولمبي، ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء، وملعب مولاي رشيد. خمسة ملاعب تستضيف هذه البطولة. مشاهدي الكرام، 16 منتخب الأول مرة في الكان موزعة عبر أربع مجموعات. كرة توصل الأول والثاني يصعدان. وأذكر مرة أخرى بأن هذه البطولة بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هي مؤهلة إلى كأس العالم البرازيل صيف 2027. تالي المنتخب الذي سيصل إلى نصف النهائي سيتأهل أوتوماتيكيا إلى كأس العالم البرازيل السنة القادمة. كرة في وسط الميدان، مهم جدا أيضا ترسيخ هذه القاعدة، التواجد باستمرار في نهائيات كأس العالم بالنسبة للمنتخب المغربي. كرة في وسط الميدان، إيلودي برافو، ما كان يؤخذ على إيلودي النقاش ربما انهيار اللياقة البدنية بسرعة، لكن يبدو لي في هذه البطولة أكثر جاهزية على المستوى البدني لعب إيلودي النقاش في وسط الميدان على مستوى استرجاع، على مستوى الربط، وعلى مستوى البناء الهجومي. دورة كبير شاهدناه في المباراة خاصة الأولى أمام المنتخب الكيني. إيلودي النقاش، برافو تمريرة، ياسمين مرابط استلمتها، لمن يا ياسمين، لمن يا ياسمين، تخرج من الرقبة ساكنة، تلعب لغزلان شباك، وصلت لحنان، حنان العرضية، العرضية مقوصة ما أروع من حنانة الحاج، ولكن المدافعات السنغاليات متمركزات ومتفوقات ومتألقات في الكرات العالية. هذه الإعادة مجددا، حارسة المرمى دياي في الخروج في اللقطة الماضية قبل أن تأتي صافرة الحكم الأوغندية سميرة لتشير إلى ضربة حرة لفائدة المنتخب السنغالي. دياي تلعب الكرة طويلة، سيطرة مطلقة للمنتخب المغربي، ما ينقص هو الهدف، والهدف قادم لا محالة. على يقين، على يقين إن شاء الله المنتخب المغربي سيسجل في غضون الدقائق القادمة. الكرة وصلت إلى نهيلة بنزينة، مريم عتيق، مريم تتقدم تمرر كرة
وصلت إلى حانانية الحاج، مراوغة ممتازة.

لاحظ بأن الجهة اليمنى هي الأنشط حتى الآن مع السكينة وحنان والبينية، وفيها تسديدة. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ هل فيها وضعية تسلل أم لا؟ هل فيها وضعية تسلل؟ لا لا لا لا لا لا، غير موجودة التسلل هنا. الكنترول جميل ولكن الإناء لم يكن كذلك. سلمتها باليمنى وسددتها باليسرى، تمر جانبية عن القائمة الأيسر لحارسة المرمى السنغالية. أخطر وأبرز وهم فرصة في المباراة لفائدة المنتخب المغربي. كرة رجعت مرة أخرى، منتخب الجزائري بالمناسبة متقدم في هذه الأثناء على حساب المنتخب الكيني. متوقع بأن المنتخب الكيني حصارت هذه المجموعة. الكينيا اللي خسرت مبارتين أمام المنتخب المغربي وأمام المنتخب السنغالي 1-0، وبالتالي تكلم على متوقع خسارة أخرى وثالثة لمنتخب كينيا أمام المنتخب الجزائري. طبعا حتى الآن حسابيا المغرب والجزائر في الدور ربع النهائي. كرة في وسط الميدان مقطوعة مرة أخرى سنغالية عن طريق بيني، جهة اليمنى ديمبيلي، ترسل طويلة لي أمام مريم عتيق. عتيق ترجع السنغالية، طريق مبينغي مقطوعة. إيلودي نقاش، إيلودي سكينة، وزراوي وزراوي وزراوي تلعب لغزلان، متقدمة غزلان، رجعت لي سكينة، برافو، ثنائية ممتازة. سكينة تحاول المرور، يا سلام يا سلام يا سلام على المراوغة هنا من وزراوي، لكن هنا أقرب المدافعة عادت سنغالية. مباشرة مريم عتيق، برافو برافو برافو برافو برافو، ردت فعل مميزة جدا من مريم عتيق. صراحة مكسب كبير على ضوء الأداء في المباراة الأولى والثانية. طمئنان خصوص المردود الدفاعي للمنتخب المغربي بوجود طبعا ثنائي نهيلة بنزينة ومريم عتيق في محور الدفاع. ربع ساعة مضت على بداية المباراة، 0-0، لازلنا في انتظار الهدف. كرة تبعد إلى التماس، مريم بابو لعبت الجانبية مرة أخرى، الكرة أوت، تبقى السنغالية عن طريق مريم بابو. مريم تمشي بالكرة لكاسيت، كاسيت عادت إلى مريم بابو، وصلت لمن؟ بيني بيني بيني بيني بيني، نويلة تقطع، نويلة تقطع هذه الكرة. شفناش حتى الآن الجرايدي، ممكن هنا ممكن هنا، غزلان شباك، مشات لي اللاعبة سكينة، مرت سكينة، برافو سكينة، انطلقت سكينة، وسط ثلاث لاعبات تحافظ بشكل ممتاز على الكرة، تنتظر المساندة. ياسمين مرابط، هنا مرفوع الكرة من غزلان، جرايدي حاولت تحصل الكرة، جرايدي، سكينة تضغط، سكينة تضغط، سكينة تضغط، سكينة، ولكن هربت الكرة، هربت الكرة إلى ضربة مرمى. مجهود كبير تقوم به اللاعبة سكينة وزراوي في الجهات اليمنى، سباقة لكل الكرات، الثنائيات، المهارات، الانطلاقات، الانسلالات، رائعة على مستوى المجهود البدني، ولكن لازم تأخذ حذرها لأن الطريقة كيف تلعب سكينة ممكن تتأثر بدنيا خلال الشوط الثاني. مسألة توزيع المجهود البدني مهمة كذلك. تلعب ضربة المرمى، لفائدة المنتخب المغربي. هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، الفرصة الأبرز للمنتخب المغربي. غزلان الشباك حاولت، كان عند المجال أن تسدد على يسار أو يمين حارسة المرمى عوض اليسار. عموما هذا اختيار بالنسبة لغزلان، كانت قريبة جدا من افتتاح باب التسجيل، وهناك خطأ يتم الإعلان عنه لفائدة المنتخب المغربي. هل تكون الثالثة ثابتة؟ هل تكون
النهاية الثالثة ثابتة، ولكن لازال الوقت مبكر للحديث عن المباراة النهائية، وما أصعب المشوار لأنه ليس بيسهل. أنت مجبر أنك تلعب ثلاث مباريات في دور مجموعات وربع النهائي ونصف النهائي، ومنتظر أنك تلعب نهائيات مبكرة على ضوء قيمة وجودة المنتخبات المتواجدة في المجموعة الثانية. طبعا تكلم عن جنوب إفريقيا، منتخب الكوت ديفوار المتطور جدا، شفنا منتخب الكوت ديفوار بأداء كبير 4 نقاط بعد مرور مباراتين. الكوت ديفوار اللي يقود بالمناسبة المدرب السابق للمنتخب المغربي الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب أيضا السابق لنادي ليون، عمل كبير يقوم به على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإيفواري. كوت ديفوار اللي فازت على بوركينا فاسو 4-1 وتعادلت في الأنفاس الأخيرة مع جنوب إفريقيا في الوقت اللي كان فيه منتخب الكوت ديفوار قريب من الانتصار على منتخب جنوب إفريقيا. جانب من الحضور الجماهيري اليوم، الجمهور أكثر مقاتل مع المباراة الأولى ومقاتل مع المباراة الثانية، طبعا في انتظار الأدوار المقبلة. منتظر جدا أن يكون الحضور الجماهيري أكبر بكثير مما رأيناه في دور المجموعات. طبعا هذه تشكيلة تطلب المؤازرة والدعم من أجل أن تكون الثالثة ثابتة، ومن أجل لقب أول في تاريخ الكرة المغربية النسوية التي عرفت تطور. طبعا لما نقول تطور على صعيد الحضور في النهائيات والملتقيات، المنتخب المغربي الأول يوصل كأس العالم، يوصل مرتين لنهائي كأس إفريقيا في انتظار اللقب، وفي انتظار طبعا الحضور التاريخي الأول لمنتخب المغربي في الألعاب الأولمبية طبعا إن شاء الله 2028. هذه انطلاقة من الجهة اليسرى، العرضية كانت قريبة من غيزان شباك، أقرب إليها المدافع السنغالية. انطلاقة هذه المرة عن طريق اللعبة كاسيت على الجهة اليمنى، تحاول أقرب نهيلة. برافو. فرق الخبرات كذلك يلعب دور، طريقة كيف قطعت الكرة اللعبة نهيلة من زينة فيها الكثير من الهدوء والثقة بدون ارتكاب أي خطأ وبدون أي ارتباك، وطبعا إزالة الارتباك هذا يأتي مع كثرة المباريات والخبرات والتواجد في المحك الكبير خاصة في كأس العالم. ونهيدة بنزينة كانت من الأسماء المتواجدة حتما في نهائيات كأس العالم عندما وصل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني وواجه آنذاك المنتخب الفرنسي. تلعب من الجهة اليسرى، ننسى أيضا انتصار تاريخي أمام منتخب كوريا. كرة مرة أخرى سنام سودي، رائع هذا التبادل، رائع هذا التمرير، هنا سنة تدخل وديمبلي في آخر لحظة تبعد الكرة إلى التماس. هذه ديمبلي اللي تلعب في مركز الظهير الأيمن، أنت ديمبلي بعدت الكرة إلى الجانبية، تلعب بسرعة جانبية مرفوعة داخل منطقة الجزاء. الكرات العالية عادة تكون في مصلحة المنتخب السنغالي، لاحظ القامات الطويلة عند اللاعبات السنغاليات في محور الدفاع، وبالتالي كل ما لعبت الكرة على الأرض كل ما كان ذلك أفضل. صحيح المنتخب المغربي عدنا ياسمين مرابط لعبة طويلة القامة، مريم عتيق، نهيلة بنزينة، لاعبات اللواتي يتمتعن بقامات طويلة، لكن أيضا اللاعبات السنغالية تلاحظ الفرق، السنغاليات أيضا لديهن لاعبات طويلات القامة، لكن في الكرات الثابتة عادة معظمها يلعب بشكل هوائي عالي في انتظار تفوق في الكرات العالية حتما أمام اللاعبات السنغاليات. حنان أيت الحاج تسعى لتنفيذ الضربة الحرة، هذه المرة حنان وليس غيزلان في التنفيذ. عادة طبعا شارة القيادة بين غيزلان وحنان، اليوم غيزلان أساسية فطبيعي جدا هي اللي تحمل شارة القائد، قائدة المنتخب المغربي. حنان أيت الحاج الآن تستعد لتنفيذ الضربة الحرة الجانبية، طبيعي يكون صراع، طبيعي يكون شنآن داخل منطقة الجزاء. نهيلة بنزينة مع اللاعب السنغالية وسط ما طبعا تقف اللاعب الجرايدي، إذن أيت الحاج مرفوع الكورة وحارسة المرمى دياي لازالت مغربية، هذه تسديدة مرت عالية،
كرة تمر عالية غزلان الشباك، أكثر من تسدد في هذه البطولة اللاعبة غزلان الشباك أو في هذه المباراة غزلان الشباك. هذه لعادة لعادة مرة أخرى، الطريقة كيف هنا خرجت حارسة المرمى منتخب المغربي والسنغالي، سبق لهما أن تواجها في دور مجموعات النسخة الماضية والفوز كان للمنتخب المغربي 1-0. هدف اللاعبة ياسمين مرابط من علامة الجزاء، وأن ذاك المنتخب المغربي هو من تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط. 7 نقاط، نعم، المجموعة اللي كانت فيها زامبيا والسنغال والكونغو الديمقراطية. غزلان الشباك اللي شفناها قبل حين إثر التسديدة الماضية هي هدافة النسخة الماضية لما سجلت 5 أهداف، 5 أهداف في النسخة الماضية، وكان سجلت في المباراة النهائية إلى جانب طبعا زميلتها في الهجوم سناء مسودي، مباراة اللي عرفت انتصار منتخب نيجيريا 3-2 رغم الأخطاء التحكيمية اللي سادت في تلك المباراة والأخطاء التحكيمية في النهائي النسخة الماضية اللي كان عنده تأثير سلبي على النتيجة بالنسبة للمنتخب المغربي. طبعا كان في ضربة جزاء واضحة، خاصة ركلة الجزاء التي لم يتم الإعلان عنها لفائدة المنتخب المغربي من طرف آنذاك الحكمة الناميبية أتسينو. كرة فيها التماس، جينار دياي أمامنا على الصورة، أيضا جينار دياي من الهدافات في النسخة الماضية، سبق لأن سجلت 4 أهداف، ثاني أبرز هدافة في كان الماضي كان السيدات لما سجلت 4 خلف غزلان الشباك اللي سجلت آنذاك 5 أهداف. يلعب التماس لفائدة المنتخب السنغالي. إذا انتصف الشوط الأول مشاهدي الكرام والنتيجة لازالت 0-0. ترجع كورة لفائدة المنتخب المغربي. مريم حذاري من الأخطاء في هذا المكان، حذاري من الأخطاء في هذا المكان، خطأ آخر على مستوى التمرير، رجعت سنغالية. السنغال تعرف بأن التعادل لن يكون في مصلحتها، تعرف بأن الجزائر لن تفرط في انتصار أمام المنتخب الكيني، لذلك هي مطالبة أن تحقق الانتصار في هذه المواجهة. هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا، الصراع الكبير، خطأ الماضي والمخالفة تحتسب. هذه الإعادة، الكرة اللي كان ممكن تضيع من جانب اللاعبة مريم عاتق، طبعا مريم عتيق لا تتحمل مسؤولية، الكرة كانت ناقصة، التمريرة كانت ناقصة. عموما ستلعب الضربة الحرة، أين هو الجدار في هذه الضربة الحرة؟ تلعب بسرعة تسديد لكن بعيدة بعيدة بعيدة، حتى وضعية تسديد أو نقطة تسديد كانت بعيدة تماما، المسافة كانت بعيدة بين الكرة وحارسة المرمى خديجة رميش. خديجة رميشي تلعب الكرة لنهيلة بنزينة، نهيلة تقريبا تكلم على ما يقارب 70% نسبة استحواذ على الكرة من اللاعبات المغربيات. مريم عاتق هنا تطلب سكينة وزراوي، سكينة سكينة تحاول تمر، وفي دفع في دفع دفع وبالأحرى مسك من اللاعبة سكينة وزراوي. لازم كذلك التنويع، لازم كذلك اللعب في بعض الفترات على الجهة اليسرى، لا يجب أن ننسى بأن هناك لاعب أيضا مميزة سناء مسودي في اليسار، لا يمكن الاعتماد فقط على سكينة وزراوي في اليمين، لأن المسك كان واضح من لاعب سكينة وزراوي. تلعب الكرة مريم عاتق، نويلة، خديجة رميشي تتدارك سوء تفاهم أول بين نويلة بنزينة ومريم عاتق، لحسن الحظ أن الحارسة خديجة رميشي تخرج في الوقت المناسب وتقطع هذه الكرة. نويلة بنزينة، مريم عاتق، مرة أخرى نويلة في الاستلام عند زينب رضواني، لازم تفعيل الجهة اليسرى. ممكن في الخريطة الحرارية
لو جينا فتلاحظ بأن التحركات تقريبا بالنسبة مئوية كبيرة على اليمين. اللاعب حنان أيد الحاج وسكينة وزراوي وغزلان الشباك، لا لازم تكون في مترابطات أخرى الجهة اليسرى، لاعبات الوسط تركيزهن في بناء الهجمة أيضا من اليسار، لأنه زينب رضواني مميزة في المساندة الهجومية. لو نعمل مقارنة بين حنان أيد الحاج وزينب رضواني في المساندة الهجومية، زينب أفضل، لذلك لازم استغلال الجهة اليسرى. وهذه ملاحظة سجلتها حتى في المباريات السابقة، خاصة في مباراة الجزائر، اعتماد بشكل كبير على الجهة اليمنى. لا أعرف مدرب عارف هذه النقطة أم لا، لكن الجهة اليسرى لازم استفادة منها. عندك زينب وعندك سناء مسود، كرة في وسط الميدان، هناك خطأ، ولاحظ دائما الجهة اليمنى، دائما الجهة اليمنى، إذن سقوط مجددا. مهم جدا أنك تنوع في الجهتين، مرة هنا مرة هناك، وحتى هذا يخفف شوية العبء البدني بالنسبة لسكينة وحنان أيد الحاج في اليمين. كرة مغربية مرة أخرى وصلت إلى إيلودي النقاش، إيلودي وسناء، سناء وحدة هناك، زينب رضواني تصعد، هذا هو المطلوب. اللعب أيضا على الجهة اليسرى، سناء مسودي، سناء تراوح، سناء لاعبة مميزة لا نقاش في ذلك، سناء لاعبة مميزة جدا وحاسمة كما كانت أمام الجزائر، لكن تنسى نفسها في بعض الأحيان لأنها تلعب بشكل فردي. الفردي لما اللعب الفردي في بعض الأحيان ينفع، لكن الفردي أقصد أن لما يكون عندك حلول أفضل من المراوغة، هنا لازم تكون جماعي أكثر في لعبك. لما يكون المساندة وتكون زميلة جنبك وتلعبها أفضل ما تراوغ، هنا يكون أفضل. كرة في وسط الميدان، ياسمين مرابط، ياسمين تضيع على ياسمين، مقطوعة سينيغالية وانطلاقة نفدر المدافع مريم عتيق، هذه صعبة لانجينار، انجينار، لكن مريم برافو تتدارك. أنا أعتقد هذا أول اختبار صعب للمدافع مريم عتيق في المباراة، لكن ردت فعلا ممتازة أمام اللاعبة الخطيرة في المنتخب السينيغالي، هي الأخطر انجينار. نويلة بنزينة، مريم عتيق الجهة اليمنى، وصلت إلى الشباك، غزلان رجعت إلى ياسمين، ياسمين على اليسار، ياسمين على اليسار، ياسمين لماذا دائما البحث عن الزحمة واليمين؟ اليسار هناك في مساحات. إذا المباراة متوقفة، لعادة مرة أخرى سوء تفاهم اللي كاد يكلف هدف سينيغالي، حسن حد رميشي نف وضعية صعبة تتدارك، خطأ في التمرير من ياسمين، أصبحنا نخسر الكرات بسرعة في وسط الميدان. كرة سينيغالية مرفوعة، حنان أيد الحاج تتدخل، رجعت سينيغالية، عن طريق من لاعب دياي، دياي في الجهة اليسرى، نقلة في منتصف الميدان، ترجع مغربية، ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين في قطع الكرات جيدة جدا، ولكن في التحرك السريع في بعض المشاكل. إذن ضربة حرة، تراب عن طريق نهيلة بنزينة، نهيلة ترفع داخل منطقة الجزاء، تحضير تسديدة عالية بعيدة، إيلودي النقاش يا صاحب التسديدة، إيلودي تسدد بعيد على مرمى دياي، هذه إيلودي النقاش، تلعب ضربة المرمى، الوقت يمضي بسرعة، حتى الآن الصدارة مغربية، إطراد التعادل 7 نقاط، سوء تفاهم، رجعت الكرة من جديد،
فائدة المنتخب المغربي. مريم عتيق، مريم وفي خطأ، نعم هناك خطأ ضد اللاعب سناء مسودي، في دفع وبالتالي ضربة حرة هذه لعادة مجددا. السرع الكبير في الكرة الماضية والخطأ المرتكب من سناء مسودي. تلعب الكرة للأمام، مريم عتيق، نويلة بنزينة، مريم عتيق مجددا، نويلة في الاستلام، مريم عندك مساحة يا مريم. سكينة وزراوي وصلت إلى حنان أيت الحاج. حنان أيت الحاج دائما البناء الهجومي في اليمين، مريم حنان وتوصل لسكينة ومعها غزلان شبك أكثر من يلمس الكرة. هنا لمريم إيلودي نقاش، شوف على اليسار، شوف على اليسار إيلودي، إيلودي على اليسار، وصلت إلى سكينة، سكينة في وسط الميدان، سكينة لمن؟ راجعت على الجهة اليوم من حنان أيت الحاج، ياسمين مرابط، ياسمين نهيلة، عندك زينب رضواني، شفنا زينب لأن ما توصلاش كرة على اليسار. سنة عندك زينب، عندك زينب خلفك، هنا سنة تدخل مسودي، سكينة وزراوي، سكينة تسديدة من سكينة وتصدي لينديي إلى الركنية الثالثة للمنتخب المغربي. هذه التسديدة الماضية والتصدي من لينديي، إذن ركنية أخرى. غيزان شباك تساعد التنفيذ، 10 دقائق متبقية لنهاية الشوط الأول. غيزان شباك ترفع الكرة، الكرات العالية دائما في تفوق واضح لحارسة المرمى دياي. بينجي ديمبيري ترجع لدياي، في دياي المدافع ودياي حارسة المرمى اللي تتفوق عادة في الكرات العالية في الركنية المغربية. تسترجع الكرة بسرعة مباشرة، ياسمين قطعتها، سناء مسودي مع جريدي، تغيير خسرتها إيلودي النقاش. إيلودي تمنح المجال للمنتخب السنغالي للهجوم، هناك مخالف. تلعب الكرة السنغالية الآن، وصلت إلى مبينغي، أقرب إليها خديجة رميشي، بنزينة تلعب الكرة لمريم عتيق، مريم عتيق انطلاقة مرة أخرى، في صافرة، نعم صافرة تأتي والامتياز يرجع للمنتخب السنغالي. منتخب الجزائر في الملعب الأولمبي فايز 2-0 أمام كينيا، نتيجة كانت متوقعة، فوارقية كبيرة، حلقة الأضعف في هذه المجموعة بكل تأكيد كينيا التي تسير نحو خسارة ثالثة على التوالي في دور المجموعات، بينما هنا النتيجة لازالت 0-0 بين المنتخبين، وهي النتيجة التي تبقي المغرب في صدارة هذه المجموعة ليتكرر السيناريو النسخة الماضية، عندما أنهينا اللاعبات المغربيات المجموعات في الصدارة بسبع نقاط. هذه الكرة فيها مراوغة وتسديدة،
صعبة هذه الكرة، صعبة هذه الكرة، تصدي رميشي، عادت مرة أخرى كاسيت، كاسيت ترفعها، كاسيت ترفعها، نويلة بنزينة بالرأس والتسديدة، السنغاليات كنا قريبات من الهدف، التسديدة ما أقواها وما أصعبها وما أخطرها، الكرة ضربت في العارضة وخرجت، الكرة الأبرز في المباراة حتى الآن عن طريق اللاعب دياكاتي رقم 10 على الطائر، سددت ندي أوا دياكاتي تتحصر على ضياع كرة الهدف الأول، هنا كانت واحدة من دون ضغط ومن دون رقابة، سددت هنا على راحتها في النهاية الكرة، هنا لعب في الحظ لفائدة المنتخب المغربي، أخطر فرصة في المباراة كان سينيغاليا، نويلة بنزينة في وسط الميدان، إيلودي النقاش، إيلودي بعيد على سكينة وزراوي فقط إلى اندياي، السينيغاليات أصبحنا يشكلنا خطورة واضحة على المرمى، الحارس خديجة رميشي، ياسمين مرابط، برافو ياسمين مرة ثانية، غيزلان شباك وسط ثلاث لاعبات، راوغت مرت، هي سكينة، هي سكينة، وفي مضايقة في حق اللاعب سكينة وزراوي، فعلا نقترب أكثر من نهاية شوط المباراة الأول، لكن هذه النقطة اللي ركزت عليها بالنسبة للمدرب، أتمنى عارف هو أدرى، هو العارف الأكثر، لكن لا، لازم تنبيه اللاعبات على التركيز، لا أقول تركيز ولكن تنويع، مرة على اليمين مرة على اليسار، لأن عندك ظهير لاعب مميز زينب رضواني في المساندة ما شفناهاش تماما في المباراة حتى سنة، لأن سنة تراوغ أكثر، هذه كرة العرضية الرأسية ولكنها مرت جانبا، مرت جانبا إلى ضربة مرمى، تلعب ضربة المرمى بسرعة، مريم عتيق بالرأس، زينب رضواني تلعب الكرة للمسودي، سناء عادت مجددا، كان هناك تدخل فعلا، خطأ كان موجود، وضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي،

ماريا ماتيب. أكبر حضور جماهيري للمنتخب المغربي في البطولة الإفريقية كان في النسخة قبل الماضية لما كان 50,000 حاضرين في ملعب مولاي عبد الله بالرباط في الشكل القديم للملعب قبل أن يتم هدمه وإعادة بناؤه من جديد. وقتها كان في 50,000 أكثر مباراة حضور جماهيري كانت مباراة المغرب جنوب إفريقيا نسخة 12 نسخة قبل الماضية لما توج المنتخب جنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف واحد. يلعب التماس مباشرة سكينة وزراوي أكثر ثنائي شفناه في هذا الشوط الأول سكينة مع حنان أيت الحاج كرة لغيزان شباك شباك ياسمين حنان غيزلان غيزلان غيزلان غيزلان والكرة تجاوزت الخط كرة تجاوزت الخط وبالتالي العربية جانبية يلعب التماس مريم بابو مريم تلعب الكرة مقطوعة بعد ذلك عادت مجددا تعطي من زينب ياسمين ياسمين غيزلان حنان مريم نهيلة تتقدم نهيلة لمن زينب رايا زينب زينب تنسل زينب في انطلاقة زينب في العرضية زينب ترفع كرة ياسمين ياسمين زالت سكينة مغربية مرة أخرى غزلان تلعب لحنان حنان تصعد حنان ترفع الكرة والرأسية ممكن إلى ركنية سوء تفاهم بين حارسة المرمى والمدافعة كاد يستغل في هذه الكرة شوف الإعادة هذه النقطة اللي تتميز بها اللعبة حنان أيت الحاج العرضيات عندما ترفع الكرة بهذا الشكل نهاية الأمر تخرج إلى ركنية اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول هل تفعل المغربيات قبل نهاية النصف الأول من المباراة خلال هذه الركنية غيزان شباك أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي تلعب الركنية غيزلان وتسديدة لياي في المكان المناسب هذه المرة التسديدة كانت مركزة من إيلودي النقاش شوف هنا باليسرى هنا لكن في المكان اللي متموضع فيه حارسة المرمى اندياي هذه اندياي تلعب الكرة بسرعة سو ترسل كرة طويلة للأمام زينب رضواني خديجة رميشي بيودو نويلة مريم حنان مريم تتقدم بها الكرة تلعب لي غيزلان هنا للسلام يا غيزلان وسكينة استلمتها برافو برافو سكينة تموضع ممتاز هنا عملية الدخول هل تراوغ هل تمر سكينة لازالت سكينة لازالت أوه ممتاز يا سكينة اتمر الكرة هي هي ياسمين تباطعت ياسمين كان تستعد لي التسديد ياسمين تتعرض للإصابة كان فيها احتكاك هنا في اللقطة الماضية وبالتالي فرصة ضيع لكن عمل فردي رائع مجهود مهاري من أروع ما يكون يا اللاعب السكينة وزراوي في الجهة اليمنى اللاعب لانشوت في هذا الشوط الأول لن أخشى عليها التأثير البدني في الجولة الثانية دخلت فيها بقوة دخلت فيها بقوة اللاعب فعل الأمور بخير بالنسبة لي ياسمين مرابط
مريم بابو تلعب الكرة للأمام، إذن مريم بابو تستعد لتنفيذ الرمية الجانبية. مريم التغطية الدفاعية هنا عن طريق نهيلة، إيلودي النقاش، إيلودي والكرة فيها تماس، في خطأ قبل ذلك لفائدة اللاعب إيلودي النقاش.

نويل بن زينة السعيد. إذن زينا نعيش وياكم الوقت البدل الضايع من عمري الشوط الأول، صفر مقابل صفر حتى الآن. كرة ترسل للاعبة سكينة، تسقط سكينة، مريم بابو وصلت لكاسيت، كاسيت كاسيت كاسيت كاسيت هذه تنشط في مركز الجناح الأيسر، تتفوق هنا على أيت الحاج وتتحصل على ضربة حرة. الشوط الأول سيسير نحو التعادل صفر مقابل صفر في انتظار ما هو أفضل خلال الشوط الثاني. طبعا نتكلم على الأهداف، ولو أن التعادل يكفي حسابي لتصدر مجموعة، لكن مهم الحفاظ على وتيرة الانتصار قبل الدخول للمرحلة الأهم وهي مباريات خروج المغلوب انطلاقا من دور ربع النهائي. كرة من جديد، فائدة مريم عاتق. ربع النهائي الذي سينطلق يوم الثامن من الشهر الحالي، أول متصدر هذه المجموعة يواجه ثاني المجموعة الثانية. منتخب اللي تأهل أولا وضمن الصدارة في مجموعة منتخب الكاميرون على المجموعة الرابعة، طبعا ينتظر ثاني المجموعة الثالثة، إما نيجيريا إما زامبيا وممكن منتخبات أخرى. تلعب الضربة الحرة والكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول، مرفوعة الكرة من أيت الحاج داخل منطقة يلا، جزاء إيرودي في أرضية حكم. إذن تطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل صفر مقابل صفر بين الطرفين. ألقاكم بعد حين إن شاء الله.

0: There'll be a battle in about a year's time at a place called King's Mountain. Says I die. War is coming.
1: Please, don't go.
0: The only way to protect you and everyone I love is to fight. If I'm dead, you should all go back.
1: This is my home. We will keep you safe. Always.
2: Outlander. الأربعاء على BN Series 1.
3: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
4: تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. لحظات ينطلق شوط اللقاء الثاني مباراة نعم المغرب والسنغال في ثالث جولات دور المجموعات. المجموعة الأولى التي يتصدر المنتخب المغربي حتى الآن نعم 7 نقاط على ضوء هذا التعادل، يبقى في الصدارة مهما كانت نتيجة مباراة الجزائر وكينيا التي تعرف تفوق المنتخب الجزائري بهدفين مقابل شيء مع نهاية الجولة الأولى. شوط وردا ينتهي سلبيا النتيجة مع نسبة استحواذ وصلت إلى 69% من طرف اللاعبات المغربيات اللواتي كن الأقرب إلى التسجيل من خلال عديد الفرص، لا غزان الشباك ولا سكينة وزراوي ولا إلودي النقاش التي سددت وكانت صاحبة آخر فرصة للمنتخب المغربي. بالمقابل السنغاليات كنا كذلك الأقرب إلى التسجيل من خلال كرة ضربت في العارضة لمرمى الحارسة خديجة الرميشي. يبدو لي بأنه لا تغييرات في تشكيلة المنتخب المغربي الذي يلعب بخديجة الرميشي في حراسة المرمى. حنان تلحاج، مريم عتيق، نهيلة بنزينة، زينب رضواني، إلودي النقاش، ياسمين مرابط، سكينة وزراوي، غزان الشباك، سناء مسودي، إضافة إلى ابتسام أجريدي في الخط الأمامي. السنغاليات نفس العناصر ونفس الأسماء التي لعبت الشوط الثاني بقيادة طبعا اللاعبة الخطيرة اندياي. كرة للأمام مغربية الآن عن طريق من تعطي من مريم بابو، عادت إلى مريم عتيق، مريم ترفع داخل منطقة الجزاء، تعطي بها الرأس، فائدة المنتخب السنغالي. تضغط غزلان الشباك وتضغط زينب، برافو زينب، برافو زينب، عملية الضغط، ترجع الكرة، سوء تفاهم، سوء تفاهم بين ياسمين مرابط واللاعب سناء مسودي. الكرة اوت إلى التماس. مفترض الشوط الثاني يكون أفضل بكثير يا خورخي أفيلدا، طبعا في انتظار تغييراتك، ليس الآن، ربما مع انتصاف الشوط الثاني تبدأ تغييراتك. ذكر بالأسماء البديلة للمنتخب المغربي، إيناس الرويصة في حراسة المرمى، فاطمة الزهراء الجبراوي حارسة مرمى كذلك، سياب بوخامي، نسرين شاد، سومية هدي، عزيز الرباح، هاجر سعيد، نجاة بدري، جاد ناسي، إيمان سعود، كوتر أزراف، رانيا بوطيبي، كنزة شابيل، شيماء مرتجي، إضافة إلى فاطمة تاقناوت. هذه قائمة للاعبات الاحتياطيات، مجموعة منهن يلجن أرضية الميدان ضمن تغييرات المدرب الإسباني خورخي فيلدا، ولكن ليس الآن. طبعا أتمنى أن منتخب المغرب يسجل قبل البدء في التغييرات يا خورخي فيلدا، أنت تعرف أهمية هذه النسخة كونها مؤهلة إلى بطولة العالم البرازيل 2027. طبعا شريطة تأهل المنتخب إلى دور نصف النهائي يكون بالتالي التأهل الثاني للمغربيات إلى المونديال بعد الأول 2023، نيوزيلندا وأستراليا. هذه الإعادة اللقطة الماضية والتدخل من طرف اللاعبة ياسمين مرابط. تلعب الضربة الحرة. مجموعة من الأسماء الآن في منطقة الجزاء. السنغاليات يجب الحذر منهن لأنهن خطيرات في الكرات الثابتة، خطيرات جدا في الكرات الهوائية، وأكثر لازم تنتبه هي خديجة رميشي. تسدد ولكن عالية على مرمى رميشي، عالية على مرمى رميشي لأول محاولة للمنتخب السنغالي مع بداية الشوط الثاني لهذا. الكرة بعيدة تماما، منظر جميل لبدا موري الحسن، لا من ناحية الهندسة ولا من ناحية السئة ولا من ناحية الجمالية التي تزداد أكثر مع حضور الجماهير، وأنا قلت بأن اليوم الحضور الجماهيري كبير وكبير جدا. اليوم في مباراة الثالثة على التوالي في دور المجموعات، كرة في وسط الميدان، تلعب الضربة الحرة. مريم عتيق، عتيق بعيدة يا عتيق، لا يجب أن نفقد تركيزنا في الوقت الذي لازم يحضر فيه التركيز من أجل الهدف. يلعب التماس، دائما أعود وأقول التعادل يبقي المنتخب المغربي في الصدارة، لكن شيء مهم جدا، شيء مهم الحفاظ على وتيرة الانتصارات. كرة ترسل طويلة ليلى أمام سناء مسودي، مسودي لم تتحكم في هذه الكرة سناء مسودي، نهيلة تأمن هذه الكرة في جبهة دفاعية، ترجع للخلف الرميشي الخريبقية خديجة الرميشي، فعلا هي ابنة مدينة خريبقة، هي حارسة مرمى، لكن سبق لي أن تكلمت عن هذه المعلومة. خديجة الرميشي بداياتها الكروية كانت مهاجمة وليس حارسة مرمى، طبعا مع خنيفرة مع خريبقة، هذه انطلاقة من الجهة اليمنى والدفاع يتدخل، عادت مرة أخرى زينب رضواني ابنة مدينة مكناس، كرة في منتصف الميدان، رجعت مرة أخرى لعناصر المنتخب السنغالي، مقطوعة مقطوعة، برافو مريم، برافو مريم، نتأمن الكرة في الدفاع، توصل لساكنة وزراوي، وزراوي وزراوي وزراوي، في خطأ، في تدخل في حق اللاعب ساكنة وزراوي. إذا بطاقة صفراء، أول كرت أصفر في صفوف المنتخب السنغالي. ملاحظة الأساسية في هذه البطولة، لما تشوف المستويات تعرف بأن هناك تطور في الأداء لبعض المنتخبات الإفريقية. على الورق لما تشوف مباراة تنزانيا جنوب إفريقيا تقول جنوب إفريقيا ستفوز بسهولة، في حين العكس هو الذي حصل، التنزانيات فزنا على جنوب إفريقيا. لما نقول على الورق نيجيريا مالاوي، يعني بسرعة دون تردد تقول نيجيريا هو اللي يفوز، لكن في الميدان منتخب مالاوي هو من أحدث المفاجأة أو فاز على بطل النسخة الماضية نيجيريا. كرة مرفوعة تالية، هل أقول هي مفاجآت أم تطور المنتخبات الأخرى؟ فعلا في عديد المنتخبات تطورت في أدائها، حتى الكوت ديفوار بالمناسبة، لازم الانتباه للكوت ديفوار، المنتخب خطير جدا، منتخب هجومي بمعنى الكلمة، المنتخب اللي يقوده المدرب الفرنسي رينال بيدروس، هو اللي أشرف على تدريب المنتخب المغربي، أوصل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2023. عموما هذه ضربة حرة يجب الاستفادة منها، ضربة حرة أم ماذا؟ ضربة حرة أم ماذا؟ أم هناك ضربة جزاء؟ أم هناك ضربة جزاء؟ فعلا ضربة جزاء، لأن الحكمة في المرة الأولى مشات لي للخطأ وبعد ذلك توجهت لنقطة الجزاء. ماذا هناك؟ صراع كبير، صراع كبير، يجب الهدوء، يجب الهدوء، يجب الهدوء، يجب الهدوء، حتى احتياجات قوية جدا من اللاعبات السنغاليات، احتياجات قوية جدا من اللاعبات السنغاليات. هل الخطأ كان على مشارف منطقة الجزاء أم في منطقة الجزاء؟ بطاقة صفراء، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء أخرى في صفوف المنتخب السنغالي. القائدة تطلب من زميلاتها الهدوء في هذه اللحظات، تطلب من زميلاتها الهدوء في هذه اللحظات، لأنه هنا تشنجت الأعصاب، توترت الأعصاب. مريم عاطيق مع اللاعبة السنغالية، إذن ضربة حرة على مشارف منطقة الجزاء، لأن في اللقطة الماضية شفت الحاكمة اتجهت لنقطة الجزاء، لكن واضح أنه اللمسة كانت خارج المنطقة. كان ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. هذه رياضة، هذه رياضة، لمسة يريد هنا هنا هنا داخل المنطقة، داخل المنطقة، داخل المنطقة، داخل المنطقة يا سميرة يا نبادة، داخل المنطقة يا سميرة يا نبادة. هل يتدخل الفار؟ هل يتدخل الفار الآن أم ستصر على الضربة الحرة؟ يبدو لي بأن لمسة اليد كانت داخل منطقة الجزاء. إذا الفار فعلا يتدخل الآن، وفي اعتقادي ستذهب إلى الفار، وممكن نعم ستذهب إلى الفار، وممكن ضربة جزاء. لا ليس ممكن، أكيد. إذن ستذهب لمشاهدة اللقطة. إعادة ستوضح بأن لمسة اليد هنا كانت داخل منطقة الجزاء. هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة. يعني أنا قلت بأن ضربة جزاء في الأول قبل ما يدخل الفار على الخط، لأنه اللمس كان هنا، ولمسة اليد موجودة، لمسة اليد موجودة، لمسة اليد موجودة. في اعتقادي هذه ضربة جزاء لفائدة المنتخب المغربي، ضربة جزاء في انتظار الإعلان عنها من طرف الحكمة سميرة نبادة في هذه الأثناء. إذن سميرة نبادة ستتخذ القرار، سميرة نبادة تتخذ القرار. ليس هناك ضربة جزاء، ليس هناك ضربة جزاء، وليس هناك خطأ، والكرة سنغالية. والله أحسن، أحسن، أحسن أن نكمل المباراة بدون إعلان عن ضربة جزاء. لو تم الإعلان عن ضربة جزاء لبحثنا اللاعبات السنغاليات عن انسحاب كما حصل في نهائي الكام. واضح أن الانسحاب صارت ماركة مسجلة عند السنغاليين، وبالتالي هنا تصوروا لو الحكمة أعلنت عن ضربة جزاء ممكن السنغاليات. خلونا نشوف انسحاب آخر. عموما عموما تتواصل المباراة، وإن شاء الله المنتخب المغربي يسجل بدون ضربة جزاء بعد 57 دقيقة على بداية المواجهة. 0-0 بين السنغال والمغرب. إذن هنا غزان الشباك تسعى لتنفيذ الضربة الحرة. غزلان صعود نويلة، ياسمين مرابط كذلك، غزلان والراسية، دفاع يتدخل، دفاع في آخر اللحظة، ناسو تتدخل، عادت مرة أخرى فائدة المنتخب المغربي. انطلاقة من هناك على اليمين سنغالية عن طريق اللاعبة مريم بابو. مريم رجعت إلى الخلف، لمسة وحضور بعد ذلك عن طريق دياي، والكرة إلى التماس. على يقين بأن المنتخب المغربي سيسجل مهما كان قرار الحكمة، أنه بصراحة حتى في النسخة الماضية المنتخب المغربي تعرض لظلم كبير، خاصة المباراة النهائية أمام نيجيريا تعرض لظلم كبير. كان هناك ضربة جزاء يعني كان في ضربة جزاء ولكن على الأقل ضربة جزاء واضحة لم يتم الإعلان عنها، وكان ممكن تأثر في النتيجة، وكان ممكن المنتخب المغربي آنذاك يفوز باللقب القاري. كان خطأ تحكيمي فادح من ناتسيو الناميبيا اللي قاد تلك المواجهة. هنا كان في لمسة تقدير بالنسبة للحكم، هل أخطأت أم أصابت؟ في نهاية الأمر لم تعلن عن ضربة جزاء. إذا المباراة متوقفة الآن، هناك إصابة في صفوف المنتخب السنغالي.

تلعب الضربة الحرة أو تتواصل المباراة. خديجة الرميشي، هل ستكون لك تغييرات مبكرة من جانب المدرب خورخي فيلدا بعد ربع ساعة لبداية الشوط الثاني؟ أنا أتصور بأنه التغييرات لازم تحدث خاصة في وسط الميدان. تكلم على اللاعبات اللي ممكن يعطوا الإضافة في الوسط، من أنا أتصور بدرجة كبيرة نجاة بدري في وسط الميدان لأن عندها مستويات جيدة. رميشي، برافو برافو خديجة رميشي، هنا في تصدي في الوقت المناسب والمكان المناسب. انطلاقة جاءت إلى اليسرى الآن، ابتسام جرايدي، جرايدي عند الكرة الآن تحتاج إلى المساندة. نجاة بدري في انتظارها، بينما كرة ركنية، نعم ركنية ركنية ركنية. نجاة بدري، إيمان سعود، كوتر أزراف ممكن تدخل أيضا من أسماء اللي عادة هي أساسي في التشكيل، أساسي ممكن تكون بديلة. كوتر أزراف، إيمان سعود، نجاة بدري، هاجر سعيد، يعني المرشحات هي الدخول في الشوط الثاني. ربع ساعة مرت ولدينا ركنية الآن، أول ركنية للمنتخب المغربي في هذا الشوط. غزلان شباك، لا الحكمة تعدل قرارة، الحكمة تغير قرارة. تلعب ضربة المرمى، فائدة المنتخب السنغالي. دياي نسبة الاستحواذ لا زالت على حالها 68%، الشوط الأول 69. عندك يا سكينة، سكينة سكينة، وزراوي وزراوي، مرر يا سكينة، مرر يا سكينة. المراوغة الأولى، غيزلان ضاعت منا، ضاعت منا، ضاعت منا غيزلان، تسترجع غيزلان. هل في خطأ؟ لا، إيلودي نقاش، إيلودي، لا يا إيلودي، من هذه الوضعية الصعبة يا إيلودي، من هذه الوضعية الصعبة يا إيلودي. رجعت مغربية، زينب رضواني، سنام سودي، انطلقت زينب، صعدت زينب، لمن يا زينب؟ لعبة قصيرة، وحدتين، يلا يا زينب، يلا يا زينب، زينب في الجهة اليسرى، زينب العرضية، ولا زالت. أوه، ابتسام جرايدي حاولت التمرير، ابتسام جرايدي حاولت إيصالها لسكينة وزراوي، لو وصلت لسكينة لكان الجول. لكن هل رأيتم الانطلاقة لزينب في الجهة اليسرى؟ وهذه النقطة تكلمت عنها في الشوط الأول، الجهة اليسرى لازم استغلالها. الجهة اليمنى صحيح في سكينة، في حنان أيت الحاج، ولكن الجهة اليسرى لم تشتغل كثيرا في الشوط الأول. زينب في المساندة الهجومية

المجموعة الثانية مبارياتها في الجولة الثالثة ستنطلق غدا. عادت الكرة للخلف لفائدة المنتخب السنغالي عن طريق لعيبة كاسيت مع مريم بابو، متابعة من ساكينة. مريم بابو، مريم في وسط الميدان، دياكيتي أقرب إلى سنة. برافو سنة، برافو سنة، برافو سنة، تلعب بسرعة. يلا ابتسام، يلا جريدي، ابتسام جريدي، متى ستفعل؟ وحدة ضد وحدة، وحدة ضد وحدة، هذه غزلان. ساكينة، ساكينة، يلا يا ساكينة. لا ساكينة وضربة جزاء للمنتخب المغربي. ساكينة وزراوي في الأول كيربين كانت سدد، بعد ذلك روغة كان في عرقلة ومضايقة، وبالتالي ضربة جزاء لفائدة المنتخب المغربي الأولى لم تعلن عنها سميرة نباضة، ولكن هذه المرة شوف الإعادة من سماء لغزلان ثم ساكينة. ساكينة والخطأ موجود، نعم الخطأ موجود. شوف ساكينة عملت المراوغة الأولى ثم بعد ذلك واضح الخطأ يا مريم، الخطأ من مريم بابو. شوف شوف هنا عينك على مريم والرجل اليسرى لمريم والتعمد في العرقلة من مريم بابو، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة 100% للمنتخب المغربي. ركلة جزاء واحتجاج قوي من اللاعبات السنغاليات، احتجاج قوي من اللاعبات السنغاليات. إذن ركلة جزاء من ستنفذ؟ ركلة جزاء ياسمين مرابط أم من؟ أم غزلان الشباك؟ إما ياسمين إما غزلان، إما ياسمين إما غزلان. وشوف هنا اللاعبات السنغاليات لازلنا هنا في لحظات الاحتجاج، يعني خلوا المباراة تستمر، خلوا المباراة تستمر وخلوكم من سيناريو منتخب الرجال. ماذا هناك؟ هل يبحثنا عن انسحاب؟ لا، كمل. هذه ضربة جزاء واضحة، هذه ضربة جزاء واضحة. ياسمين مرابط، ياسمين على فكرة ياسمين هي اللي سجلت الهدف من علامة الجزاء أمام السنغال في النسخة الماضية وفي دور المجموعات. هل يتكرر السيناريو؟ ياسمين مرابط، إذن السنغاليات يرجعن، يخرجن من المنطقة. ياسمين، ياسمين، ياسمين، ياسمين ضيعتها، ياسمين ضيعت ركلة الجزاء. ياسمين هذه المرة لم تنجح في التسجيل، أنا كنت أنتظر بأن غزلان هي من ستسدد وليس ياسمين. ضربة جزاء كان ممكن تعطي التقدم للمنتخب المغربي في النهاية. دياكيتي أو دياي تصدت لركلة الجزاء، ستلعب هنا الركنية. إذن تأتي لازال متواصل، ياسمين الضيع ركلة جزاء، وأعتقد يا خورخيا فيلدا الآن صار لزامنا إجراء التغييرات في وسط الميدان. غزلان شبك جزاء لتنفيذ هنا الركنية. ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ هل يتم إعادة التنفيذ؟ هل يتم إعادة التنفيذ؟ هل يتم إعادة التنفيذ؟ لاحظ عينك على حارسة المرمى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم، خرجت من مكانها، خرجت من مكانها، خرجت من مكانها حارسة المرمى دياي، خرجت من مكانها والفار رصدها، الفار رصد خطأ حارسة المرمى، وبالتالي قرار بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء، قرار بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء. خلوكم هادئين، خلوكم هادئين، خلي الهدوء يعم المباراة. الآن احتجاج قوي على الحكم سمير، لكن سميرة مصرة على إعادة تنفيذ ركلة الجزاء.

إذن ياسمين مرابط، نجاة بدري رشحتها بأنها ستدخل. نعم تغيير في محله، نجاة بدري ستكون البديلة الأولى. إذن ننتظر تنفيذ ركلة الجزاء. غيزلان شباك، إذن غيزلان هذه المرة مع

رأيي كان أنه غيزان هي اللي تنفذ في الأول. إذا غيزان الشباك قائدة المنتخب تستعد لتنفيذ منجل الواحد صفر. لا ياسمين هي اللي نفذت وهي اللي ترجع تنفذ. في هذا التنفيذ لازم نفس اللاعبة ياسمين مرابط

إذن هذه المرة يا ياسمين، ركز يا ياسمين، ركز يا ياسمين، نريد هدف يا ياسمين، ياسمين ياسمين، وضيعت مرة أخرى. غير معقول، غير معقول، غير معقول، غير معقول، غير معقول، غير معقول. ضيع الأولى وضيع الثانية بنفس الطريقة. عموما تلعب الركنية لفائدة غيزان الشباك. غيزلان تستعد الآن لتنفيذ الكورنر، واحد اثنين، غيزلان، غيزلان، هل فيها لمسة يد؟ لا، إلودي النقاش. صار الآن ضروري يا خورخيا فيلدا إجراء التغييرات، صار ضروري إجراء التغييرات يا خورخيا فيلدا. نجاة بدري ستكون البديلة الأولى. كرة للأمام لفائدة المنتخب السنغالي، هذه صعبة، صعبة. زينب تأمن الدفاع وعودة ياسمين برابط. نعم ياسمين تغطي، ترجع كرة لخديجة رميشي، خديجة رميشي، كرة على الجهة اليمنى في منتصف الميدان. هنا خاطئة التمرير، لا صحيح، هذه المرة غيزان شباك مع سنام سودي، توصل الكرة على الجهة اليمنى، لازالت مغربية. ياسمين وصلت على الجهة اليمنى، سكينة، سكينة وزراوي، وحارسة المرمى دياي. إذن سندخل 20 دقيقة المتبقية على نهاية المباراة، صفر مقابل صفر. ركلة جزاء ضائعة عن طريق ياسمين اللي كان عنده فرصة في الركلة الثانية بعد ما تم إعادة تنفيذ ضربة الجزاء بسبب خطأ حارسة المرمى دياي. عادت الكرة من جديد، فائدة المنتخب المغربي. تحاول ياسمين، ابتسام جرايدي، ابتسام، اوه جرايدي، ما شفناش كثيرا جرايدي في المباراة، شفناش كثير اللعيبة جرايدي، فرص قليلة. توصل الكرة على الجهة اليسرى، لازال المنتخب المغربي حسابيا هو المتصدر في هذه المجموعة. كرة مغربية مجددا، مراوغة ممتازة، ممتازة، ممتازة، سكينة، أوه سكينة تعمل مجهود فردي كبير. الآن تنتظر ياسمين مرابط، ياسمين تحاول تدارك نفات، وصلت إلى سناء مسودي، مسودي الآن، مسودي الآن، ماذا ستفعل مسودي؟ ياسمين، ياسمين، مسودي، لا تمر هذه الكرة، لا تمر هذه الكرة، في مسك، في مسك واضح وبطاقة صفراء. نعم مستحق يا يا إلودي. إذا الآن سيتم التغيير، ونقول ضرورة التغيير في وسط الميدان. نجاة بدري، وهذا هو التوقع حتى في التوقيت، لأن يعني قلت في الدقيقة 70 سيتم التغيير، الآن دقيقة 71 أول تبديل في المباراة في صفوف المنتخب المغربي. تبديل في الوسط ممكن، إلودي النقاشي لتخرج إلودي وتدخل نجاة بدري، يا إما ياسمين يا إما إلودي، واحدة منهما ستخرج. هذه الإعادة مرة أخرى، تصدي الماضي من دياي، تصديين كانت في الماضي حارس دياي. وعلى فكرة سددت في نفس المكان، في نفس المكان سددت. إذن سيكون التغيير الآن، فاطمة تاغناوت، هذه نجاة بدري على الصورة، أول تغيير في صفوف المنتخب المغربي. جرايدي والمرابط، إذن فعلا مرابط تأخذ مكانها اللاعبة بدري، وتاغناوت أيضا ستدخل مكان من؟ فاطمة تاغناوت مكان جرايدي. أول تغيير أيضا في صفوف المنتخب السنغالي. أول تغيير فعل، دخول لاعب درامي رقم 15، ماما ديوب درامي. بنغي أيضا ستخرج، وتدخل اللاعبة بن، بن ديوب. إذن فعلا تأكيد بخروج جرايدي مكان فاطمة تاغناوت. هذه فاطمة تاغناوت البديلة الثانية في صفوف المنتخب المغربي. نويلة بنزينة، بنزينة، في إصابة، في إصابة، في سقوط، على
سقوط في هذه اللحظات.

يتواصل اللعب خديجة رميشي تسعى لتنفيذ ضربة المرمى. خلاص الآن دخلنا الربع ساعة المتبقية على نهاية المواجهة. نتيجة لازالت متعادلة مع التأكيد والتذكير بأن كان هناك ركلة جزاء ضايعة للمنتخب المغربي ياسمين مرابط. إلقاء مرة أخرى من الجهة اليسرى العرضية الآن أخطر هذه الهجمة، وإلا كان في الوقت المناسب بالأحرى المكان المناسب. لازالت سنغالية، ديوب والحكمة تشير إلى وجود خطأ الآن. كرة مغربية مجددا تلقى في هذه الهجمة المراوغة. ساكينة مرت مرة جانبية طمعت فيها ساكينة. يعني اوكي المراوغة الاولى هذه برافو، الثانية مشات على يسارة، هنا كان ممكن تمر لان فاطمة تاغناوت كانت في وضعية افضل انها تسدد، لكن فضلت ساكينة انها تعمل كل شيء، الكرة تمر جانبية مباشرة إلى ضربة مرمى. رجعت لفائدة المنتخب السنغالي. ديوب بنية جسمانية قوية عند هذه اللاعبة، رقم 7 اللاعبة بين ديوب اللي دخلت قبل حين. كرة لفائدة المنتخب السنغالي، مدافع سو بايونغ سو هي من ستلعب. خطير السنغال في كرة ثابتة، سو ترفع في القائمة الثانية الرأسية، والكرة بعد ذلك تتحول مباشرة إلى ركنية. هذه أول ركنية للسنغال في هذا الشوط الثاني. تلعب الركنية عن طريق دياكاتي الآن للاستعداد. السنغال نتيجة تقصية رسمية، لكن عنده مجال أنه يلعب البلاي أوف في مقاعد المونديال. ترفع هذه الكرة في القائمة الأول أو الرأسية، لكنها تمر عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. حتى الآن المتأهلان المغرب والجزائر إلى دور ربع النهائي طبعا عن هذه المجموعة. هل هناك مزيد من التغييرات مع اقترابنا من نهاية المواجهة؟ لم تتبقى سوى 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، 0-0. خديجة رميشي تلعب الكرة للأمام، رجعت السنغال تهاجم أكثر. خطيرة هذه، صعبة هذه التسديدة. برافو نهيلة، هي من غيرت مسار الكرة. شوف دخول هذه اللاعبة أعطى الإضافة وأعطى القوة وأعطى الجرأة الكبيرة لهجوم المنتخب السنغالي. لاعبا بين ديوب، هذه ذات البنية الجسمانية القوية، لاعبة صعب إيقافها، لكن نهيلة نجحت في قطع الكرة عليها وبالتالي إلى ركنية. السنغال تمر إلى الهجوم، تبحث عن هدف في اللحظات الأخيرة.
دياكاتي كالعادة في تنفيذ ركنية. دياكاتي دياكاتي وضربة في القائم، الكرة إلى ضربة مرمى. السنغال أصبحت تشكل خطورة كبيرة، خطورة كبيرة. شوف الكرة ضربت في القائم، كانت مقوصة، ضربت في القائم وخرجت. وحتى الشوط الأول كان فيه كرة ضربت في العارضة، تلقى من فاطمة تاغناوت. سنة تطلبها، سنة تطلبها، برافو سنة استلمتها. سنة وسكينة، سنة وسكينة، سنة دخلت. سنة يا سنة يا سنة يا سنة، كان عندك المجال تمرر لسكينة. وفاطمة تاغناوت مرة أخرى. سنة لعبة فردي على فكرة، لعبة في بعض الأحيان فردي. هذه كرة لإيلودي، إيلودي من جديد. نجاة بدري، فاطمة تاغناوت عندك المساحة يا فاطمة. فاطمة العرضية والركنية، الوالة الأولى. لو تابعوا الإعادة سناء كان ممكن تمرر بسهولة لسكين، لكن هي فضلت أنها تدخل وحدة وتراور، وبالتالي غلقوا عليها المجال، أو غرقت عليها المجال المدافع السنغالية. فاطمة تاغناوت بدل عبد العكسي لنهاية المباراة. الركنية مغربية، ننتظر التنفيذ. السقوط لازال متواصل. هذه الإعادة مرة أخرى، لحظة سقوط اللاعب السنغالي انطلاقا من فاطمة تاغناوت، هي التي ستذهب لتنفيذ الركنية. ركنية أخرى، إذن ننتظر التنفيذ. الركنية السادسة للمنتخب المغربي، ثالثة في هذا الشوط. غيزلان شباك تساعد، شباك تلعب هنا، واحد اثنين مع سنة. سنة راوغت المراوغة الأولى، المراوغة الثانية. شفت شفت دائما تبحث عن التسديد بسرعة، لا زالت مغربية. هذه جول، هذه جول. ضيعت مريم عتيق. الكل يريد أن يسجل. تسديدة من مريم عتيق، هذه الإعادة مجددا. تسديدة بعيدة، كرة للأمام، رجعت إيلودي نقاش. إيلودي، فاطمة تاغناوت تحرك اليسار الآن. فاطمة، فاطمة تاغناوت تلعب لسنة. فاطمة من جديد، والعرضية وسكينة وبالكعب وسنة، ولا زالت مغربية. هذه تسديدة، سمة كبيرة عند المدافعات السنغاليات. سنة من جديد تلعب الكرة، نجاة بدري، أداء جميل الآن، مرفوعة داخل المنطقة. فاطمة تاغناوت، فاطمة تاغناوت عالية. فرص لا تضيع في أدلتنا، فرص لا تضيع في أدلتنا. فرصة أخرى تضيع، البديلة فاطمة تاغناوت. هذه الإعادة، إعادة مجددا. الكرة الماضية التسديدة من زاوية نوعا ما صعبة بالنسبة لي فاطمة تاغناوت. تلعب الكرة للأمام، تعطيها من زينب رضواني. إيلودي، تاغناوت، تمريرة ممتازة. غيزلان، سناء لم تتحكم فيها، سناء لم تتحكم في هذه الكرة. نويلة، برافو، تقطع نويلة. إيلودي، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في تدخل واضح في حق إيلودي النقاش. إذن ضربة حرة مغربية الآن. شوف إصرار اللاعبات المغربيات على التسجيل، رغم أن حتى التعادل يكفيهن من أجل تصدر المجموعة. إذن ستلعب الضربة الحرة. نويلة بنزينة تلعب لمريم عتيق. مريم، نهيلة، زينب استلمت الكرة. زينب، فاطمة تخسر الكرة. هنا رجعت السنغالية. بين ديوب، زينب رضواني، رضواني، والكرة من جديد إلى التماس. يلعب التماس بسرعة،
هذه خطيرة ديوب. عودة سنام سودي نويلة بنزينة مريم عتيق. عتيق تلعب الكرة للساكنة وزراوي. رجعت إلى مريم عتيق مجددا. سنام سودي توصل لفاطمة تاغناوت. تاغناوت تمريرة قصيرة شباك تفتح المجال. سكينة هنا لم تحصر الكرة وبالتالي طالت. يبدو لي أن التاب بدأ ينال من لاعب سكينة وزراوي. يبدو أنه في تغيير فاتي في صفوف منتخب السنغالي. إذن تغيير قادم. فاتي أمامنا على الصورة سجل حضوره في تشكيلة السنغال مكان أبيلي. كرة مغربية نجت بدري. إلودي شباك غيزلان تلعب الكرة لفاطمة. تبادل جميل. جهة اليسرى صارت أفضل مع فاطمة تاغناوت. زينب يلا يا زينب رضواني تلعب كرة. فاطمة تاغناوت تعمل مراوغة وزينب من جديد. زينب وفاطمة تاغناوت تدخل لكن غطوا عليها. ثنائية صارت تظهر أكثر في الجهة اليسرى. زينب رضواني وفاطمة تاغناوت والكرة إلى ضربة مرمى. بينما نقترب أكثر من نهاية المواجهة وهذه النتيجة تمكن المنتخب المغربي من صدارة المجموعة في انتظار معرفة المنافس في ربع النهائي. كرة لغيزلان توصل لإيلودي نقاش. إيلودي سنة أمسودي الآن تمرر على اليمين. نجت بدري. إيلودي يا سلام على التمريرة. سنة الآن وصلت زينب. فاطمة تاغناوت العرضية من تاغناوت الراسية ممكن. المدافعات السنغاليات متفوقات في الكرات العالية. وإصابة إيلودي ستواصل. إيلودي نقاس ستواصل المباراة. هذه الإعادة تسديدة إيلودي لكن بعيدة. ليست المرة الأولى التي تسدد فيها إيلودي بهذا الشكل. هذه المرة الثالثة. نقاش كرة في وسط الميدان. سيطرة مطلقة للمنتخب المغربي طيلة دقائق المباراة لكن المشكلة دائما في اللمسة الأخيرة. الإنهاء في مشكل. إذا إصابة مريم عتيق وإذا انكسرت اللاعب السنغالية. هذه رعادة مجددا اللحظة اللي تدخلت فيها مريم عتيق. كثير من الوقت اللي ضاع في هذه الجولة الثانية.

تلعب الضربة الحرة السنغالية الآن. في خطأ في خطأ. هذه اللاعبة أكثر تدخل لاعب البديلة بين ديوب. ما قلت من يت الجسمانية القوية خاصة في الالتحامات صعب الوقوف أمامها. هي ارتكبت الخطأ في حق مريم عتيق. هذه الإعادة مجددا. الصراع في الكرة الماضية. إذا لحظات وسنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضايع. ودخلنا الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. حنا نيت الحاج ملعوبة طويلة للأمام. ساكينة تلحق بالكرة. ساكينة عندك ساكينة عندك ساكينة عندك ساكينة عندك ساكينة. وركنية الركنية وحتى الآن لم نستفيد من الركنيات. حتى الآن هذه الركنية السابعة منتخب المغربي ولا ركنية شكلت خطورة على مرمى السنغاليات. إن شاء الله تكون هذه أفضل. إذن مريم عتيق تصعد. نهيلة تصعد في محاولة الاستفادة من هذه الكرة. فاطمة تاغناوت تسعى لتنفيذ الركنية التواني الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. إذن فاطمة تاغناوت تاغناوت تاغناوت ترفع تاغناوت. من يتابع من يتابع. نجاة بدري. إيلودي إيلودي توصل جهة اليسرى الآن عن طريق سكينة. في خطأ في خطأ في خطأ. تدخل واضح في حق اللاعب سكينة وزراوي. 8 دقائق وقت بدل ضايع. في لعب وفي فرص وفي مجال من أجل التسجيل. 8 دقائق ممكن أن يحدث فيها الشيء الكثير. هذه الضربة الحرة القريبة من مرمى دياي. إذن في تغيير قادم في صفوف المنتخب السنغالي. قبل ذلك تنفيذ الضربة الحرة الآن. غيزلان على استعداد للتنفيذ. غيزلان شباك. هل تكون يا شباك في الشباك يا شباك في الشباك. غيزلان إشارة تأتي. غيزلان ترفع عن تسدد. غيزلان غيزلان غيزلان تسديد. ياي تتصدع. لا زالت مغربية. نجت بدري بدري. ماذا أرادت تفعل؟ إيلودي إيلودي إيلودي. مرر يا إيلودي مرر. إلى أين إيلودي؟ بحثت عن التسديد. كان عندك المجال تمرر أكثر. وصلت الكرة. حنان أيت الحاج أيت الحاج. زالت مغربية. هنا في فرصة أخرى. الكرة لليسار. غيزلان عند الآن المجال. غيزلان غيزلان غيزلان حاولت تدخل. غيزلان عند الكرة ما زالت عند الكرة ما زالت عند الكرة ما زالت. رورة الأولى ورورة الثانية. يا لا والركنية من جديد. رأي ما فعلته غيزلان الشباك في الكرة الماضية. كيف رورة الأولى ورورة الثانية. سلام على المهارة ويا سلام على المرور. وبعد ذلك ردة الفعل. الكرة في طريقة إلى الركنية. أداء المغربيات أفضل في هذا الشوط الثاني. ولو أن الفرص تضيع برعونة كل مجال لازال مفتوح. يبدو لي بأن إيمان سعود تدخل بعد حين. بينما أيضا في تغيير. هنا جاي تخرج. إذن صار التبديل. فعل تدخل كوركا فعل البديلة. بينما إيمان سعود مكان سكينة وزراوي. إيمان هي التي ستذهب لتنفيذ الركنية. برافو سكينة عمل كبير شوط أول خاصة. تخرج تترك المجال. أنا قلت سكينة ظهر عليها التعب في الدقائق الماضية. طبيعي تم استبدال بإيمان سعود. يلا يا إيمان. إيمان سعود تستعد لتنفيذ ركنية. إيمان رفعت الكرة. إيلودي النقاش إيلودي حنا نيت الحاج
داخل منطقة الجزاء الإبعاد نزلت مغربية إيمان تمشي لي تقنوت بعد ذلك فاطمة تقنوت مشت على اليمين فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة نزلت عندها فاطمة تمرر الكرة يلا العرضية يلا العرضية يلا العرضية حنانيت الحاج الرأسية خطيرة وين قول وضعت وضعت نويلة بنزينة كانت قريبة من الهدف نويلة بنزينة إيمان سعود الآن عندك الكرة إيمان إيمان تراوغ إيمان تمرر بعد ذلك غيزلان غيزلان شباك سلام سودي أم سودي في خطأ مجددا نويلة كانت قريبة من التسجيل وشوفنا الصمود المدافعات السنغاليات هنا نجحنا في إبعاد الخطورة وكرة الهدف تضيع عموما في خطأ واضح وبطاقة صفراء خطأ واضح وبطاقة صفراء ضربة حرة الآن هذه الإعادة نهيلة بنزينة دياكاتي من خرجتها دياكاتي من أبعدت الكرة انتياي إذا تتلقى البطاقة الصفراء إدرى التدخل الماضي هل غيزلان من ستنفذ أم إيمان سعود يبدو لي غيزلان نعم غيزلان شباك غيزلان شباك هي من تستعد لتنفيذ الضربة الحرة إذن الاستعداد للتنفيذ شباك هل تسدد مباشرة نهيلة تنتظر ستكون مقوصة هذه الكرة في اتجاه المرمى يا غيزلان يبدو لذلك غيزلان شباك إذن تسعد تتقدم تسدد غيزلان خطأ خطأ نعم يحتسب لحارسة المرمى دياي عانت كثيرا حارسة المرمى أمام هجمات المنتخب المغربي هذه الإعادة طبيعي منتظر كان ستكون تسديدة مقوصة في اتجاه المرمى إذا المنتخب المغربي في طريق نحو التصدر المجموعة الجزائر ستكون ثانية الجزائر طبعا فازت في اللقاء اليوم أمام المنتخب الكيني تالي مركز ثاني لجزائر المغرب بهذه النتيجة هو من يتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مباراة جزلت متوقفة بسبب إصابة هنا جاي

0: طبعا التغييرات اللي صارت في السنغال: فاطوماتا درامي، ماما ديوب، مريم فاتي، وكور كافان. إذن رسميا الجزائر أنهت مباراتها قبل حين في الملعب الأولمبي بفوز على كينيا 2-0، وبالتالي الجزائر في المركز الثاني. طبعا إذا أنهى المنتخب المغربي على الأقل مباراة بالتعادل هو يتصدر، منتخب المغربي يتصدر إذن على ضوء هذه النتيجة. إذن تلعب الضربة الحرة، كرة طويلة للأمام مباشرة لمن؟ هناك خطأ. الحكمة ستنهي مباراة الآن أم ستأخذ بعين الاعتبار التوقفات التي حدثت؟ هذه الإعادة مجددا، خطأ المرتكب من مريم عتيق. في جميع الأحوال طبعا هي فرصة بالنسبة لخورخي فيلدا للانتباه وقراءة ومراجعة بعض الأمور. الأهم أنه تحقق، المغرب يتأهل إلى الدور القادم. هذه كرة وتغطية، التغطية بعد ذلك لازلت فاطمة تاغناوت. تاغناوت تتمرر، سناء مسودي على اليمين يا سناء، على اليمين يا سناء، على اليمين يا سناء، على اليمين يا سناء. شت الكرة للجهة اليمنى بالفعل إيمان، والتقدم الآن والدخول والعرضية والركن. الركنية إيمان سعود تتحصل على ركنية، إيمان سعود تتحصل على ركنية. اللحظة اللي انطلقت فيها إيمان سعود، إذن ستلعب ركنية الثامنة للمنتخب المغربي في هذه المباراة. تلعب الركنية يا إيمان سعود، إيمان العرضية لمن يا إيمان؟ لازالت مغربية، فيها إمكانية الآن فاطمة تاغناوت، ستكون ممكنة الأخيرة. هذه العرضية لازالت مغربية، سناء غزلان بعد ذلك على جهتها اليمنى، العرضية مرة جانبا. هذه كرة المباراة يا سناء، هذه كرة المباراة يا سناء، هذه لا تضيع يا سناء. شوف الإعادة مجددا، العرضية ممتازة، وسناء كنت وحدك من دون در، كنت وحدك. هذه في الشبكة يا سناء يا مسودي. عموما تلعب ضربة المرمى مرة أخرى مغربية في التماس لفائدة المنتخب السنغالي. إذن الصافرة النهائية تقترب ونهاية المواجهة بالتعادل 0-0. يلعب التماس، ترجع مغربية، كرة مرسلة طويلة الأمام. الآن دخلنا في مرحلة تشتيت الكرات، فقط ننتظر صافرة الختام. منتخب المغرب يتصدر المجموعة، كرة تمشي مجددا فائدة المنتخب المغربي. تحضير فاطمة تاغناوت، مراوغة أولى، تاغناوت تمرر، 1-2 تاغناوت، لكن أسرع المدافع تبعد الكرة مباشرة إلى التماس. يلعب سرعة في هذه اللحظات، فعلا تأتي صافرة الختام، التعادل، وبالتالي الوصول إلى النقطة السابعة، وبالتالي تصدر هذه المجموعة والتأهل رسميا إلى الدور القادم في انتظار المنافس في مباراة ربع النهائي التي ستلعب يوم السبت القادم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة بحول الله تعالى.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي ان؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: صحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. الموعد الافريقي بطابع مغربي هنا في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط. هنا سيلتقي الفريقان الكبيران الجيش الملكي والنهضة البركانية في فصل الاول ذهب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد مسار ممتاز جدا في مراحل خروج المغلوب ليفار الجيش الملكي وانتصار كبير ازاح البطل نادي بيراميدز هناك في القاهرة بينما النهضة البركانية جاب بطاقة التأهل هناك في رواندا امام نادي الهلال السوداني رغم الذهاب الصعب جدا للفريقين والتعادل 1-1 ولكن الاياب تظهر شخصية المغاربة وكاريزما الفريقين في تدبير مباراة الاياب. البراكنة هناك في رواندا امام الهلال والجيش الملكي بتكتيك عالي جدا يقصي البطل بطل النسخة الماضية بنجومها وباسمائها نادي بيراميدز. هنا يلتقي الفريقان وهنا في الممر يلتقي لاعبو الناديين والصورة تجعلك تفتخر. نعم من حق كل مغربي يفتخر هنا بالصورة وبالمكان التي وصلت إليها الكرة المغربية لأول مرة في تاريخ الشامبيونز. فريقان مغربيان يتواجهان في نصف نهائي أغلى المسابقات على الصعيد القاري. هذا سبب يكفي لتفخر نعم عزيزي المشاهد المغربي بالمكان التي أصبحت تحظى بها الكرة المغربية على الصعيد القاري. بدأت المنتخبات الوطنية وتكرس الأندية المغربية من خلال المشاركة بل من خلال الألقاب والبطولات لتتواصل عبر السنوات. بالأمس كنا مع البراكنة لقب الكاف واليوم يتجدد الموعد هنا مع الأندية المغربية في مسارها وفي مسيرتها وفي أعينها منصبة نحو بوديوم الشامبيونز ليج بين الجيش الملكي المغربي وفريق النهضة البركانية. ليفار مشاهدينا الكرام الزعيم نادي الجيش الملكي للمرة الرابعة يصل إلى نصف نهائي تشامبيونز ليج بينما الأولى في تاريخ فريق النهضة البركانية وهو المتخصص في مسابقة الكاف. ولكن الطموحات صارت أكبر. النهضة البركانية الآن الأعين على لقب دوري أبطال إفريقيا. إذن هذه تشكيلة الجيش الملكي واختيارات ألكساندر سانتوس المدرب البرتغالي. يلعب بأحمد رضا التقناوتي في حراسة المرمى، أناس باش رقم 3، مروان الوادني 15، تو كارنيرو رقم 2، بيمبا رقم 26، ربيح ريمات 34، عبد الفتاح حدريف 40، رضا سليم رقم 10، يوسف الفحلي 7، والجناح الطائر الأيسر أحمد حمودان. بينما دو الطاقم التحكيمي يقود دحان بيدا السافر اليوم موريتانيا من الحكام المميزين في إدارة المباريات القارية منتخبات وكذلك أندي. هذا هو دحان بيدا والقرعة التي تجرى بين القائدين خيري وكذلك ربيع حريمات. ماذا عن اختيارات معين الشعباني؟ الأسماء التي ستبدأ هذه المباراة مشاهدي الكرام والصورة مقربة لغرفة الفار. الأسماء التي سترصد كل كبيرة وصغيرة والتفاصيل والجزئيات الدقيقة لمساعدة دحان بيدا في اتخاذ القرار السليم. هذه تشكيلة البراكنة. هنا أسود الشرق أسياد الشرق هنا في الحضور بالعناصر التالية. أناس الزيتي في حراسة المرمى، إسماعيل القندوس 27، عبد الحق عسالة رقم 13، لدينا الطيب بوخريس 33، محمد سديل رقم 3، أيوب خيري 8، ياسيل بحيري 17، عماد الرياحي 18، يوسف ميري رقم 11، منير الشويعر 23، ويونس الكعبي في الخط الهجومي. القائد هو خيري على مستوى وسط الميدان جنبا إلى جنب مع ياسيل بحيري. ياسيل الذي غاب لمدة طويلة يسترجع بعض من إمكانياته مع توالي المباريات. أكيد يجد الريتم اللازم لقيادة خط وسط ميدان الفريق البركاني. مباراة تعد بالكثير، مباراة ننتظر فيها مستوى كبير يليق بقيمة الكرة المغربية التي تعيش على وقع الأفراح وتعيش على وقع الإنجازات. والصورة بانورامية للملعب الأبرز والملعب الأهم على الصعيد القاري، التحفة المعمارية الكبيرة والأيقونة التي يفخر بها كل مغربي، ولقطة تعيد إلى الأذهان أحلى أيام وأجواء مونديالية عشنا في الكان الماضي كاس الأمم الإفريقية بشهادة الكل البعيد قبل القريب. قالوا بأن البطولة الأفضل، قالوا بأن البطولة الأفضل تنظيميا نعم والجماهيريا على الصعيد كاس أمم إفريقيا تاريخيا. والتأكيد مرة أخرى جاء من رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي في الزيارة الأخيرة للمملكة المغربية، عندما قر بأنه أكيد وأن المشاركة وأنه التنظيم الأبرز والكان الأهم في تاريخ نهائية كأس إفريقيا تنظيميا جماهيريا. أكيد البطولة الآن في تاريخ الكان. إذا انطلقت المباراة مشاهدي الكرام، كرة لياسين البحيري ودحان بيدا يوقف اللاعب، دحان بيدا يوقف اللاعب في ديلتنا. الصورة على ملعب مولاي عبد الله، الأمير مولاي عبد الله، أكيد تحيلنا إلى أجواء كأس أمم إفريقيا والمباريات الجميلة جدا في أجواء ماطرة، في أجواء قلت عنها مونديالية، توج من خلالها المنتخب المغربي بلقب الكاف بطل إفريقيا بقرار من لجنة الاستئناف الإفريقية. بينما كرة للأمام، التغطية الدفاعية وسط الميدان الآن، يناصر الفريق الجيش الملكي يوسف الفحلي هنا في الانطلاق. بوخريس يغطي، التغطية من الدائرة الأيمن، خيري يلعب بهدوء، بوخريس في الاستلام يضغط بشكل عالي فريق الجيش الملكي. خيري وصلت الكرة لمنير شويعر والصافرة توقف اللعب، الصافرة توقف اللعب مرة أخرى. هذا ودحان بيدا. طبعا هنا الفصل الأول، بعد أسبوع سيكون حوار الإياب في الملعب البلدي لبركان، جمهور غفير يحضر لمتابعة مباراة اليوم، جماهير الفار، جماهير الزعيم وجماهير سيادة الشرق هنا في مدرجات مولاي عبد الله حاضرة كذلك. كرة على اليسار الآن تذهب لتو كارنيرو، واضح الجيش الملكي لن يتخلى عن نظام اللعب المعتمد من طرف المدرب البرتغالي، يلعب بثنائي المحور ميندي والوادني على اليسار، تو كارنيرو على اليمين، أناس باش وسط الميدان سيقودها ربيع حريمات، يتوسط عبد الفتاح أدراف وامبيمبا، ولا خط الأمام يوسف الفحلي، حمودان يمشي أكثر على اليسار وريدا سليم سيكون على اليمين. الأربعة 3-3 لما يستقبل الجيش الملكي مبارياته. هذه كرة وانطلاقة، حذراف، حذراف يرجع لربيع حريمات، يعطي باس هنا للوادني، يصعد الوادني تمريرة، ريدا سليم في الاستلام، ريدا في المراوغة لم ينجح في ذلك في ظل التغطية الموجودة. انطلاقة من هنا ميري، يوسف يراوغ، يوسف ينطلق وباش يقطع له الطريق، باش في قطع الطريق الآن، تو كارنيرو ينادي هناك على اليسار. الريتم يبدأ يعلى مع مرور الوقت، دقائق الأولى كيف ستكون وبأي حال وواقع ولمن ستكون الضربة الأولى، الكرة الأولى، النجمة الأولى. في خطأ يقول الحكم، الخطأ يأتي لفائدة فريق نادي البركاني. حمودان خير يتصور اليوم ستكون لديه أدوار دفاعية أكثر على مستوى الافتكاك وعلى مستوى الاسترجاع بمساندة طبعا ياسين البحيري. ترجع كرة لأناس زنيتي، أناس زنيتي بالمناسبة اللقب الوحيد الذي ينقصه في مسيرته ولقب دوري أبطال إفريقيا، يعني تقريبا فاز بكل شيء، ألقاب دوري مغربي، لقب كأس العرش أكثر من مناسبة، لقب كاف أكثر من مناسبة مع الماس ومع الراجا. بينما كرة عسكرية، تسديد ولكن تمر، التسديد والكرة تمر، يوسف الفحلي كنت أتكلم عن أناس زنيتي، يعني فاز بكل البطولات باستثناء لقب دوري أبطال إفريقيا، هو اللقب الوحيد الذي ينقص أناس زنيتي في مسيرة الكروية قاريا. فاز بلقب كاف أولا مع الماس، ولقب كاف مع ولقبين مع فريق الرجاء، ولقبي سوبر ولقب سوبر مع الأخضر الرجاوي، يعني ينقص فقط لقب تشامبيونز ليج. في الجهة المقابلة التاغناوتي أكثر حضور على مستوى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لما تكلم عن الأسماء المغربية، نعم رضا التاغناوتي أكثر اسم مغربي يصل إلى نهائي تشامبيونز ليج، كان حاضر مع الوداد في ثلاث نسخ في ثلاث نهائيات، ويطمح للتواجد للمرة الرابعة في نهائي دوري الأبطال، بل الأكثر من ذلك رضا التاغناوتي يطمح لأن يكون أول لاعب مغربي يفوز بلقب تشامبيونز ليج مع ناديين مغربيين مختلفين. كرة فيها تماس لفائدة فريق الجيش الملكي، تو كارنيرو البداية هنا بالاستحواذ من فريق الجيش، وصلت الكرة ربيع، لا هناك على اليسار حذراف يطلب المساندة، يقترب من نومان، وصلت إلى المدافع ميندي، ميندي يمشي على اليمين الآن، هنا كرة توصل لباش، هنا سليم، رضا سليم العرضية، لكن لا أحد في المتابعة، لا أحد يتابع هذه الكرة، لا زالت عسكرية. الضغط مع البدايات لفريق الجيش الملكي، والضغط يأتي بأول ركلة يوسف الفحلي. يوسف الفحلي بذكريات القميص البرتقالي، يوسف الفحلي السنوات مع البراكنة، اليوم تختلف الألوان ولكن التحدي لم يتغير، مواصلة التألق على الصعيد القاري. إذن ستلعب الركنية والمراقبة لصيق الآن، حريمات أيضا حاضر في منطقة الجزاء، حذراف الآن، حذراف يسعى لتنفيذ التماس أو الركنية عفوا، حذراف يرفع كرة في القائمة الأول وبالرأس يدخل قندوس، لازالت عسكرية. تو كارنيرو سال لأناس الزنيتي، أناس طبعا يأخذ الرسمية في فريق النهضة البركانية، مفتاح يبقى في الاحتياط طبعا بعد أكيد الغياب الطويل لمنير المحبدي الذي خضع لعملية جراحية، مفتاح كان هو الأساس، ولكن مع مرور المباريات الثقة توضع في أناس الزنيتي القادم من فريق الرجاء الرياضي. يلعب التماس الآن، حقيقة شيء يدعو للفخر لما تشوف نصف نهائي مغربي خالص، هذه أول مرة في تاريخ المسابقة ناديان مغربيان يتواجهان في نصف النهائي، نصف النهائي مسابقة تشامبيونز ليج. طبعا لا أقول الكاف لأنه على مستوى القاري سبقا شاهدنا مواجهات مغربية خالصة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وعلى مستوى نصف النهائي تذكروا في سنة الكورونا 2020 التقى فريق النادي البركانية بنادي حسنية قدير هنا في العاصمة الرباط، هنا في الهيئة والشكل القديم لملعب موري عبد الله، لما فاز البراكنة في النهائي على حساب الفريق المصري بيراميدز، وقتها كان طارق هو مدرب، طارق السكتيوي مدرب فريق النادى البركانية. الكرة للأمام، هنا توصل لمروان الوادني، الوادني لأنس باش، ربيع حريمات في الاستلام، ربيع يمشي ليمن، حذراف يتموضع، حذراف بجنب ربيع، سلم الكرة رجعت إلى الخلف هنا بهذا الشكل لمروان الوادني، يلعب هناك على اليسار بعيدة لأحمد حمودان، بعيدة تماما على حمودان، أوت إلى التماس لفائدة الفريق البركاني. أخيرا الجيش الملكي بعد طول غياب يوصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، آخر مرة وصل فيها للسيمي فاينل كانت 88، نعم 88 مع المرحوم فاريا، مادي فاريا اللي وصل مع الفار في مناسبتين إلى النصف النهائي 88، وقبل 85 سنة التتويج بأول لقب قاري للجيش الملكي وأول لقب تشامبيونز ليج في خزائن الكرة المغربية. كرة في وسط الميدان، خيري، خيري والحكم يقول في خطأ في يد الأثناء، أول مشاركة لجيش الملكي وأول حضور في نصف النهائي كان في 68 في 68 أول نادي مغربي يوصل لنصف نهائي تشامبيونز ليج هو نادي الجيش الملكي. 68 طبعا مع المدرب الفرنسي الشهير كليزو. رجعت الكرة للخلف على السلام هنا عن طريق منسديل وخطأ يرتكب يوسف الفحلي. يوسف الفحلي والمخالفة. إذن ضربة حرة لفائدة فريق النادى البركانية. هذه الإعادة مجددا لبراكنا عكس الجيش الملكي 4-2-3-1. نظام لعب معين الشعباني. بوخريس على اليمين، كظهير سديل على اليسار، وعسال قندوس في محور الدفاع، ثنائي الارتكاز خيري والبحيري، شويعر كساني يلعب، ميري على اليسار، الرياحي على اليمين، وراس الحربة ولعب الكعبي. هذا هو خيري يلعب تمريرة قصيرة، السلام ممتاز عن طريق الرياحي. بحيري وصلت على اليسار، هنا يوسف ميري للخلف، سديل تابعه والرصد هناك في محور الدفاع. القندوسي غير المسار على الجهة اليمنى ناحية اللاعب بوخريس. كرة لخيري في الربط الآن، يلعب للرياحي، رجعت إلى خيري للخلف، عبد الحق عسال ينظر يتابع، هنا يقتر منه ياسين في الربط والخروج بالكرة، يلعب الطويلة لكن سال لي أنس باش اضطراريا، لا أقول اضطراريا ولكن هذا هو مركز الأساسي. أنس باش يلعب على الجهة اليمنى بينما كرة لشويعر، يعطي تمريرة ممتازة، إمكانية التحضير هناك على اليمين والصعود بوخريس العرضية، تلمس المهاجم هنا السلام الرياحي، السلام كان سيء والتأمين الدفاعي عن طريق اللاعب ميندي الآن يخرج كرة، خرج كرة إلى تماس ميندي، ومن يتقدم للتنفيذ بوخريس طبيعي جدا هو من يتقدم لتنفيذ الرمية الجانبية. هذا هو بوخريس، إذن سيلعب التماس بوخريس على التنفيذ، ورقابة رصيقة مفروضة على الشويعر والرياحي، وياسين يطلب الكرة، تمشي عسكرية الآن، حاولت المرور، مراوغة ممتازة والتحضير هناك، كارنيرو ملعوبة لحمودان لكن أقرب المدافع خرج الكرة إلى التماس. عبد الحق عسير في تايمين ممتاز يقطع كرة اللاعب أحمد حمودان. الصورة معبرة هنا من مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أقول عنه ملعب مونديالي ويستحق هذه الصفة، الملعب المونديالي من الملاعب إن شاء الله التي ستكون شاهدة على أكبر حدث.

يسدني الحنين أجمل الذكريات في مباريات كان المغرب 2025. السنة وبداية الحصد، الحصد الثمار وجني الثمار بعد عمل طويل. أكيد قاعدة وترسيخ القاعدة، قاعدة التتويج بالنسبة للمنتخبات الوطنية وبالنسبة للأندية. الورش والعمل بدأ من سنوات، تقريبا في كل سنة لازم نحصد البطولات كما حصل في سنة 2025. تذكروا السنة الماضية ماذا وقع، بدأنا سيدات الفوتسال هنا في الرباط يتواصل مع ناشئين 17 في المحمدية، ووصولا أكيد إلى كأس إفريقيا للاعبين المحليين. وحتى لا ننسى شهر مايو السنة الماضية البراكنة في زنجبار فازوا بلقب الكاف، ولا ننسى طبعا الحدث أبرز كأس العالم للشباب هناك في أمريكا الجنوبية. نعم عندما عانق الشبان الذهب هناك في أمريكا الجنوبية كان الإنجاز. ويأتي حدث آخر، كأس العرب في قطر كان التتويج آخر قبل أن يأتي الدور على الكبار والبطولة الإفريقية اللقب القاري. في انتظار المزيد والمزيد لابد أن نحيي كذلك الفتيان قبل أيام في ليبيا، رفعوا كأس شمال إفريقيا، يحضرون لأكيد كأس إفريقيا للناشئين شهر مايو إن شاء الله في المغرب، سيدافعون على لقبهم اللي حققوه الموسم الماضي. كرة في وسط الميدان، هنا رجعت للخلف على السلام بهذه الطريقة. نعم جهة اليسرى حمودان، ينطلق حمودان يحاول يمر، حمودان يرجع للخلف، هذا هو من أنا المتابعة من طرف اللاعب حدراف. وصلت الكرة بشكل ممتاز والحكم يقول فيها ضربة مرمى، حكم يقول ضربة مرمى في هذه اللحظات. كان فيه راية مرفوعة على فكرة، كان فيه راية مرفوعة من الحكم المساعد، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة. على فكرة ثلاث فرق هنا لعادة مرة أخرى البينية والتدخل، لكن هل كان في تسلل في اللقطة الماضية؟ عموما تقدير الحكم ضربة حرة غير مباشرة. النادي البركانية هو ثالث فريق مغربي يوصل لنصف النهائي تشامبيونز ليج من أول مشاركة، أول نادي كما ذكرت يوصل للسيمي فاينل من أول مشاركة هو الجيش 68 لما خسر أمام فريق دي بي مازيمبي، أنذاك كان اسمه تو بويسون إنجلينبرت. وثاني فريق ونادي الرجاء الرياضي 89 مشاهدي الكرام نصف النهائي أمام تونير ياوندي، وبعد يكمل المسيرة بلقب قاري أول في مسيرته على حساب مولودية واران. كرة في التماس، وهو النادي البركانية يعتبر ثالث فريق يوصل لنصف النهائي من أول مشاركة. يلعب التماس عن طريق سديل، سديل في منتصف الميدان، وهناك خطأ فعلا. الخطأ يأتي والضربة الحرة مبيمبا يدخل أمام اللاعب شويعر. على الصورة شويعر الاسم الذي كان حاسم في مباراة الهلال السوداني، هدف جاء في وقت قاتل جدا مكن البراكنة من الوصول إلى نصف النهائي. يعني رغم الصعوبات، رغم المعاناة اللي شافها الفريق البركاني في لقاء الذهاب اللي انتهى 1-1 بعد ما كان خاسر 1-0، ستلعب الضربة الحرة. إذن هذا هو شويعر، شويعر يرفع داخل منطقة الجزاء، لازلنا في انتظار أول فرصة. الفرص لم تأتي بعد، ومباراة تكتيكية كبيرة جدا بين سانتوس ومعين الشعباني. هذه كرة تحضر بشكل ممتاز، السرعة في الانطلاق والمنادات على الكرة، هناك والركنية. نعم مقطوع الكرة من بوخريس، مقطوع الكرة من بوخريس بين حدراف، بوخريس يتكلم بالمهمة، والركنية من جديد للزعيم نادي الجيش الملكي. إذا ريدا سليم يتقدم لتنفيذ الركنية، ريدا سليم الوادني في منطقة الجزاء مع ميندي والرقابة من عسل.

الآن، هذه كرة بالرأس والقندوس يتدخل، لازالت عسكرية. حدريف يضيع والراية هنا طرفة، والتسلل على حدريف، التسلل هنا المرة الثانية في ركنية جات بالخطورة، هنا الركنية القندوس بالرأس، المتابعة للثانية هنا في اللقطة. أوه حدريف حدريف حدريف حدريف حدريف كان خطير جدا في لقطة ماضية. حدريف في التصور لم يكن متسلل، في تصور حدريف لم يكن متسلل، ربما لو سجل لكان فيها كلام بخصوص هدف الجيش الملكي. لازم الحكم المساعد ينتبه، لازم الحكم المساعد الأول يتابع وينتبه ويركز أكثر. كرة في وسط الميدان والتماس، يقول الحكم يعني حتى على مستوى استحواذ على الكرة في تقارب نسبي بين الفريقين. هذه الإعادة، التدخل الماضي الوادني في الصراع مع يوسف ميري. إذن تتواصل المباراة، سانتوس مدرب البرتغالي. طبعا لا ننسى بأنه سانتوس ليس الأول في تاريخ ليفار، برتغاليين كثر من مروا في مهمة تدريب نادي الجيش الملكي، كان أولهم ماريو ويلسون. وكان ننسى أيضا واحد من الأسماء البرتغالية كانت حاضرة مع ليفار في التسعينات، جوزفالدو فيريرا. كرة ترسل طويلة هنا للأمام، حتى لا ننسى كذلك جوزي روماو. في رأيي الشخصي جوزي روماو من أفضل المدربين البرتغاليين اللي مروا في الدوري المغربي وفي الكرة المغربية، بحكم أنه يعني خلى البصمة مع أندية الدار البيضاء وأيضا مع فريق الجيش الملكي، لكن خاصة هناك مع الراجا ومع الوداد. أناس سنيتي يلعب الكرة هناك لقندوس في منتصف الميدان، الرياحي، الرياحي يمشي على اليمين، المراوغة، وممتاز ممتاز المراوغة والتمريرة، لكن لم تكتمل لم تكتمل لم تكتمل الهجمة لم تكتمل الهجمة. التغطية الدفاعية مرة أخرى، حاول في ياسين، حدريف يتفوق عليه، ربيع حريمات يلعب قصيرة مع تو كارنيرو، حريمات في الراب، الضيع من ربيع، والكرة بركان يلان على اليمين، إمكانية الدخول أو رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، العرضية بوخريس، الركنية نعم، أول ركنية في المباراة لفريق النهضة البركانية. 21 دقيقة 0-0، الفصل الأول هنا في العاصمة في انتظار الفصل الثاني والحاسم هناك في شرق بركان. ستلعب الركنية، ياسين يبقى قريب، شويعر يدخل، هذه الراسية ممكن، والدفاع يتدخل، أنس باش هو اللي كان في الإبعاد. رجعت مرة أخرى بوخريس، يرسل الطويلة للأمام، برج المراقبة هنا الوادي، يقطع الكرة بالرأس، تمشي بركانية من جديد، اللمسة من الكعبي، حطها هناك على اليمين، ياسين الوانتو، الدخول من الرياحي، الرياحي يرفعها، من يتابعها؟ عالي على الكل، عالي على الكل، تبقى بركانية، جاب في نهاية المطاف ميري، عنده المساندة من سادين. كرة في منتصف الميدان، بركان الآن تبدأ الهجوم، وكارنيرو يقرأ بالسرعة، يلعب بسرعة لحدريف، حدريف حدريف يمشي على اليسار، حمودان في الانطلاق، حمودان يخرج بوخريس، والكرة في طريقة إلى التماس. إذا التماس للجيش الملكي، ريدا سليم يمشي على اليسار، التمريرة بسرعة في العمق، والدخول، والحكم ماذا يقول؟ ربيع حريمات يطالب بوجود خطأ، وبيدا يقول له لا، بيدا يقول له لا. الموريتاني كان حاسم في هذه اللقطة. شوف الإعادة، صراع بين القندوس وربيع حريمات. طبعا ربيع حريمات أعتقد بنادي أهم فترة بالنسبة له، فترة مهمة جدا، فترة لمواصلة العمل أكثر، لأنه يعرف
الفرصة لما تجي لازم الاستفادة منها. ربيع حريمات مؤخرا تمت المنادة عليه من طرف محمد وهبي، والآن يدخل بلغة المتحدي، والتحدي وكسب البطاقة الحضور في المونديال. نوابي لم يفصل بعد في الأسماء التي ستكون حاضرة في كأس العالم، لكن ربيع حريمات بإمكانياته تسمح له بكل تأكيد أن يكون من الأسماء المتواجدة في الحدث الأبرز كأس العالم 2026. ترجع كرة مرة أخرى، ميندي، ميندي لمن وصلت بعد ذلك إلى ويدني. مروان يمشي لأنس باش، أنس يراوغ، أنس يتجاوز ميري، يلعب الكرة لمن؟ والعودة للكعبي، العودة للكعبي، ومن ثم لأنس الزنيتي. يعني تقريبا لما أشاهد لاعبين النهضة البركانية، كثير من اللاعبين أصبحوا متمرسين جدا خاصة على مستوى القاري. صحيح هناك من يسجل بداياته على مستوى المشاركة القارية، منير شويعر لان يعيش هذه الاجواء القاريه، لكن انسى بن شويع لما تشوف اداؤه مستواه هذا الموسم في المسابقه القاريه تقول بان شويعر عنده سنوات عديده في المسابقات الافريقيه. فعلا لاعب فنان بصراحه شويعر. اذا معين الشعباني يعرف بان المحطه الابرز هي مباراة الذهاب. معين الشعباني والعين على ثالث نهائي في مسيرته كمدرب، لعب نهائيين، ربح نهائيين رفقة فريق الدم والداب نادي الترجي. كرة في وسط الميدان، مروان الوادني، مروان يمشي لربيع حريمات، يقترب من أناس، أناس باش منذ مدة طويلة، أناس لعب ارتكاز لكن الجهة اليمنى متعود عليها من زمان في تجربته السابقة، هو متعود أن يلعب كظهير أيمن، لذلك لا مشكل بالنسبة لأناس باش يلعب على اليمين ويلعب حتى في المحور. تذكروا طارق السكتيوي في الشان الماضي لما فاز المغرب باللقب، طارق وضفه كمدافع أوسط بينما كرة عسكرية. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ حمودان يطلب ركلة جزاء، ولاعبي بركان يقولون بأنها فيها تحايل. حمودان يطلب ركلة جزاء، حمودان يقول كان في تدخل، ولاعبو بركان يحتجون في هذه اللحظات. هذه الإعادة، هذه الإعادة مرة أخرى، القندوس مع أحمد حمودان، فما هو القرار بالنسبة لبيدا؟ هذه الإعادة، هذه الإعادة، اللقطة الماضية والجيش الملكي، جيش الملكي. شوف بيدا، تموضع ممتاز لبيدا، تموضع ممتاز لبيدا في اتخاذ القرار، هل فيها ضربة جزاء أم لا؟ هنا بين القندوس وكذلك أحمد حمودي الذي تعرض للإصابة. إذن بيدا والإشارة إلى ضربة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي في انتظار هل يؤكد. إذن حمودان وربيع حريمات يناقش مع بيدا بعد 27 دقيقة على انطلاق هذه المواجهة، هل فيها ضربة جزاء أم لا؟ عموما كل واحد يشوفها، هناك من يقول ضربة جزاء وهناك من يقول لا، لكن في النهاية صاحب الاختصاص والتقدير والسلطة هو بيدا. إذن ننتظر هنا الحكم بيدا، لازال في حديث مع أحمد حمودان، يشرح له بين التدخل هنا اعتبر عادي، التدخل ممكن اعتبره عادي ام فيها ضربة جزاء. لازال الكلام هنا، حتى بيدا يعني حاول يقنع احمد حمودان بانه ما فيهاش ضربة جزاء، حاول يقنع بانه ما فيهاش ضربة جزاء. اذا في النهاية حكام اعطى الامتياز لفريق النهضة البركانية، شاف ضربة مرمى. إذن ستلعب ضربة المرمى في هذه اللحظات أناس الزنيتي. أناس
يرسل كرة ضربة مرمى تنفذ من أنس زنيتي بالرأس. هناك من أنس باش لعب في منتصف الميدان والتغطية الدفاعية ترجع كرة لأنس زنيتي. أنس ومراوغة ممتازة في خطأ يا تو كارنيرو تدخل من كارنيرو وبيدا. واضح بأن بيدا سيكون عنده عمل كبير في مباراة الليلة, سيكون لديه عمل كبير في مباراة الليلة. تدخلات من هنا وهناك والصراع تكتيكي كبير والصرامة والثنائيات وتدخلات واحتجاجات. هذه الإعادة مرة أخرى, بوخريس كان في خطأ من كارنيرو, كان في تدخل واضح من كارنيرو.

0: لاحظ الملاحظة الأساسية هو أنه في كلام كثير مع الحكم، في كلام كثير مع حكم المباراة، حتى أنه في بعض الأحيان يكون هناك يعني لغط، هل فيها ما فيها، لكن الحكم لما يقرر شيء خلاص يعني زامية إكمال المباراة. تركيز مع الحكم ممكن يكلف بطاقات جانب من جماهير فريق النهضة البركانية، جانب إلى جانب مع جماهير الجيش الملكي. طبعا الجيش الملكي كقاعدة جماهيرية تكلم على الزعيم الفريق الذي تأسس وخلق من أجل الألقاب ولا شيء غير الألقاب، نادي الجيش الملكي. طبعا قاعدة جماهيرية جارفة في المغرب، الجماهير ليس فقط في العاصمة بل في كل أنحاء المغرب، تمشي للشمال الجنوب الشرق في الوسط، أكيد في أنصار الجيش الملكي في كل المدن المغربية، ذلك من الفرق العريقة والفرق الكبيرة والفرق الجماهيرية العملاقة على صعيد الكرة المغربية. فريق طبعا تاريخي بمعنى الكلمة، كألقاب كقاعدة جماهيرية وكذلك كأساطير، نتكلم على أساطير الكرة المغربية. فأكيد الجيش الملكي خاصة الحقبة الذهبية في الثمانينات، وخاصة لما الجيل اللي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا، خيري وهيدامو وشيشا ورموكي وحسينة والمريس وحميد وفاضلي، هذا الجيل الذهبي في تاريخ نادي الجيش الملكي لما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا كأول نادي مغربي يحرز لقب تشامبيونز ليج الإفريقية. وعلى فكرة في الثمانينات بركان كذلك، خاصة النصف الثاني من عقد الثمانينات، كانت من الفرق القوية جدا مع هدافة طبعا بوصحاب هذه كرة في منتصفية لميدان لعناصر فريق الجيش الملكي. الجهة اليمنى هنا للسلام عن طريق لعب رضا سليم، يمشي رضا الآن، رضا سليم يعكس كرة ممتازة والتسديد، لكنها تلمس المدافع إلى الكورنر. الركنية مرة أخرى يا حمودان، كنت قريبا من الهدف يا حمودان، كنت قريبا جدا من الجول. القندوس يلمس الكرة يغير المسار، هذه الإعادة، رضا سليم في أول انطلاق على اليمين، هنا يعكس كرة بالعرض والتسديد من حمودان تلمس المدافع. ياسين هو من غير مسار الكرة، ياسين أو قندوس، نعم قندوس، مرت على ياسين، القندوس يبعد إلى الكورنر، وسليم الآن في التنفيذ، رياض سليم يرفع هذه الكرة على القائمة الأول براس التدخل، ميري في المساندة، ترجع لرياض سليم، يضغط عليه بحيري، باش ممتازة التمريرة، سليم يلعب لحدراف، حدراف يمشي للربيع، حدراف مرة أخرى سيفتح اللعب على اليسار، كارنيرو في الاستلام، حمودان في المنادات، واحد على واحد، هل يمر حمودان، يضغط عليه بوخريس، الباس ممتازة ولكن القراءة السليمة من ياسين البحيري، ممتاز ياسين البحيري في تموضع ممتاز، يقطع هذه الكرة ولغة المرتدات هنا للبراكن مع الكعبي، كعبي رقم مندي، وباش يأتي بالسرعة ويقطع هذه الكرة. باش الآن، باش في المساحات، باش في الانطلاق، يلعب لي سليم، رضا يفتح اللعب على اليسار، حمودان هناك، حمودان في الكنترول، حمودان يتقدم، بوخري سبامو، حمودان يعطي كرة والتسديد، التسديد ولكن سميتي في المتابعة ممتاز، سميتي التصدي رائع من الناس، مراوغة ممتازة، ميري ميري يمشي بالكرة، الكعبي في الانطلاق يتحدى مندي الأقرب، مندي في خطأ يا الكعبي أبرز الكرات مبيمبا، الفرصة الذهبية لفريق الجيش الملكي، الجيش نسبيا مستحوذ على الكرة، بركان دفاعيا ممتاز في مرتدات في الكرات الطويلة، يبحث على الخصوص عن اللاعب الكعبي، نعم الكعبي، كعبي اللي يكون في طلب الكرة، إما يواجه الوادني أو مندي، كرة وانطلاقة هناك على اليسار، وبوخريس يتكلف بالمهمة. إذن تلعب الجانبية بسرعة حذرف ملعوب الكرة على اليسار يصعد تو كارنيرو كارنيرو قصيرة لحمودان ولكن تقطع الكرة يا حمودان نقلة لخيري هادئ هادئ فريق النهضة البركانية هذا هو اللي حقيقة يميز فريق النهضة البركانية حتى لو يكون الضغط ممارس عليه بقوة لكن دايما هذا الهدوء هذا الدم البارد والطريقة وهدوء الأعصاب كيف يتعامل مع المباراة وهذه الخاصية اللي يملكها فريق النهضة البركانية حتى تمر العاصفة يحافظ على هدوء وتركيزه المهم أنه ما يعملش أخطاء هذه كرة وصلت على الجهة اليمنى للسلام من عماد الرياحي يمشي مع كارنيرو كارنيرو ما يمرش الرياحي مرة أخرى الرياحي يرجع كرة لوسط الميدان خيري لباس هنا واحد اثنين يمشي خيري ممتاز الفكرة ولكن أقرب إلى كارنيرو كان يبحث عن الكعبي كعبي ولكن في النهاية الكرة إلى التماس إذن يلعب التماس في يد الأثناء ياسين البحيري ياسين رجعت الكرة للخلف فريق النهضة البركانية بالمناسبة أصبح علامة مميزة قاريا المتخصص وانا قلتها زمان وشبات يمكن من سنتين او السنه الماضيه شبات النهضه البركانيه باشبيليا افريقيا باشبيليا افريقيا هذا هو التشبيه لانه صار متخصص على مستوى مسابقه الكونفدراليه الافريقيه اشبيليا افريقيا النهضه البركانيه العلامه المميزه في مسابقه الكاف اصبح طبعا معروف على الصعيد القاري والجماهير تزداد للفريق البركاني السنه بعد اخرى اصبح حاليا من كبار القوم على الصعيد القاري هذا لا جدال فيه لا اختلاف فيه قيمة كبيرة وشرف أكيد للكرة المغربية أن يتواجد أيضا النهضة البركانية مع كبار الأندية المغربية قاريا كرة من الجهة اليمنى الآن على الاستلام على هذه الطريقة هنا القندوس يمرر كرة على اليمين طويلة للأمام كابي ميري كنترول مندي راقب مندي راقب تحركات ميري باس ممتازة هذه ممكن هذه صعبة هذه إمكانية التسديد في لحظة تردد عاد الكابتان ربيع ليتكلف بمهمة إخراج الكرة وإبعاد الخطورة صفر صفر في حوار مغربي بطابع افريقي لاول مره في التاريخ نصف نهائي مغربي خالص لكن ليست المره الاولى التي يتواجد فيها فريقان مغربيان في نصف نهائي تشامبيونز ليج تذكروا 2020 كان حاضر قطبي الدار البيضاء الوداد والرجاء في مواجهتهما لقطبي القاهره مصر الاهلي والزمالك البطوله التي فاز بلقب الاهلي في الديربي النهائي بين الزمالك والاهلي لكن هذه اول مره يتواجه فيها فريقان مغربيان في نصف نهائي تشامبيونز ليج الافريقي كرة في وسط الميدان توصل لأحمد حمودان حمودان في الاستلام حمودان يراوغ حمودان يتقدم هنا تو كارنيرو في المساندة كارنيرو ركنية كارنيرو دحان بيدا يشير إلى ركنية دحان بيدا يشير إلى ركنية في يد الأثناء هذه الإعادة مرة أخرى التصدي الممتاز لأناس سنيتي في كرة بيمبا في كرة مبيمبا الماضية هذا هو مبيمبا هذا هو لاعب وسط الميدان الركنية لفريق الجيش الملكي الوادي مع ماندي في منطقة الجزاء وحدراف يسعى للتنفيذ حدراف مقوصة يا حدراف والرأسية لكن هنا مرت على جميع ميري ميري أيضا مطلوب من ميري أن يقوم بدور دفاعي رجعت الكرة للخلف السلام خيري في الخروج هادئ خيري يرسل الطويلة إذن ملعوب الكرة في منتصف الميدان بيمبا حقيقة أعجبني فريق الجيش الملكي في تدبيره لمباراة بيراميدز على مستوى التكتيكي. نادي البركانية أنا قلت عنده ميزة وهي اللي ساعدته كثيرا في انتصار على الهلال. فريق هادئ ملتزم بتعليمات المدرب، يتموضع ينتشر بشكل ممتاز. هدوءه هذا وتركيزه هذا هو اللي خلاه حاضر في الوقت البدل الضايع لما سجل هدف الخلاص وهدف العبور إلى نصف النهائي. يعني نتكلم عن جدارة وأحقية تواجد الفريقين، يعني أحقية الفريقين بجدارة تواجدهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وانا قلت ومع بداية المباراة فخر بالنسبة للكرة المغربية انك تشوف ناديين في نصف النهائي يتواجهان هنا في استاد الامير مولاي عبد الله بالرباط. السنة بدأت الكرة المغربية بلقب قاري ثم لقب شمال افريقيا، في انتظار ما هو قادم من استحقاقات. لا ننسى كذلك لوسياس اسفي الاولمبيك بشجاعة رجالاته وبتكتيكه العالي وبإصراره الكبير يواصل المسيرة في مسابقة الكونفدرالية. أول مشاركة يوصل لنصف النهائي، ولكن الطموح أكبر كل ما مرت الأدوار، كل ما كبرت الطموحات للقرش المسفيوي من أجل التواجد في نهائي الكاف. هذا هو الرياحي، البينية ممتازة، ولكن ماندي يقطع الطريق أمام الكعبي. كنت أتكلم عن آسفي وطموحات الكبيرة الآن بعد تجاوز الوداد في نصف النهائي أمام اليوسما. 0-0 في العاصمة هناك أمام اتحاد العاصمة، في انتظار إن شاء الله هناك في ملعب المسيرة الخضراء والمسيرة تكون هناك يعني ناجحة إن شاء الله لآسفي يوصل للنهائي ولما لا تتويج بلقب الكونفدرالية. أول فريق بالمناسبة أول فريق مغربي يعني من أول مشاركة يفوز بلقب هو نادي الفتح الرياضي في 2010 مع الحسين عموتة. إن شاء الله يعود فريق آسفي مع المدرب التونسي الخطوي. الخطوة الأولى أمام اتحاد العاصمة 0-0 في انتظار مباراة العودة. نرجع للمباراة. أحمد حمودان يعني هذا دليل واضح، يعني رغم المؤاخذات رغم الانتقادات على الدوري المغربي، لكن لما تشوف ثلاث أندية في المسابقتين معا تقول بأنه فعلا يعني الكرة المغربية دائما بخير، والأندية المغربية دائما تواصل حضورها وبقوة في المحفل الإفريقي الكاف والشامبيونز ليج. كرة في الخلف وصلت إلى عسال يبحث عن سديل والكرة هنا تقدير خاطئ من رضا سليم. سديل يرجع بها وسط الميدان، عبد الحق عسال يرجع لي قندوس، عنده بوخريس للخلف وصلت إلى عسال مجددا. لحظات يمسك فيها الكرة فريق النادى البركانية. كرة في وسط الميدان تمشي لمبيمبا، الواحدة اثنين فتح المجال لحمودان، سلم حمودان لكن راقبوا غطوا عليه. حمودان يرجع للخلف، ربيع حريمات يمشي كرة سريعة لحدراف، حدراف المناورة يراوغ يرجع لربيع يغير على الجهة اليمنى، سليم يخرج لومان هنا، ميري لازالت عسكرية ولكن فيها القندوس بعد ذلك ينجح في إبعاد الكرة. الوادني مندي توصل لمبيمبا على اليسار، هنا البينية من الفحلي. أوه أنا سازنيتي جميلة من ربيع حريمات، حتى التمريرة بخارج القدم من الفحلي كانت مميزة. هنا تابع ربيع ولكن ردت فعل أنا سازنيتي، ممتاز العملية. هذه جماهير الجيش الملكي، وفي المقابل اللون البرتقالي لون النادى البركانية هنا في مدرجات الأمير مولاي عبد الله. رضا سليم في القائمة الثاني، الراسية لا زالت، المقصية خطيرة ممكن. أوه هل كان فيها وضعية تسلل؟ هل كان فيها وضعية تسلل؟ نعم، راية مرفوعة، راية مرفوعة مرة أخرى، راية مرفوعة مرة أخرى، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة، هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية، نعم حالة تسلل موجودة، هذه المرة حالة تسلل موجودة على اللاعب حذرف، لكن شوف هنا محاولة هنا دبل كيك المقصية لكن لم تكن مركزة. إحقاق للحق، إنتاج رائع للمباراة، المستوى التصوير والإخراج مميز جدا لهذه المباراة، وهذا ليس بغريب عن المغرب، وأكيد ما شاهدناه أيضا حتى في كأس أمم إفريقيا، على مستوى التأمين لكل المباريات مميزة بصراحة بشكل رائع، أجواء خيالية، أجواء عالمية في هذه المباراة الإفريقية. تلعب الكرة على الجهة اليسرى، سلام على طول من ربيع حريمات وصلت إلى الوادي، دقيقتان كوقت بدل ضايع في شوط أول، استحوذ فيه على الكرة في كثير من الفترات فريق الجيش الملكي. نادى البركانية يعرف بأنه التأهل لن يكون هنا بل في مباراة العودة، وبالتالي يحاول أن يدبر لقاء الذهاب بهذا الشكل، لقاء الذهاب بهذا الشكل. هذه الكرة وصلت على الجهة اليمنى الآن، تمرير بوخريس، رياحي، خيري، تبادل ممتاز، التمريرة هنا، الكعبي هنا، نسل هنا، طلب الكرة في الدار، وهذه فرصة جول. قدم أكثر من اللزوم، الكعبي قدم كورته أكثر من اللزوم، حاول يقدمها لكن هربت عليه الكرة، وبالتالي الفرصة تضيع على فريق النادي البركانية. تمشي عسكرية الآن جهة اليسرى، الانطلاق، هذه عملية التمرير، محاولة إخراج الكرة، فعلا كرة لتماس، إذن ستلعب الجانبية، هنا لبينية ممتازة، دفاع في الإبعاد، إذن مرة أخرى الركنية عسكرية، أحسن ما هي عدد ركنيات فريق الجيش الملكي، هذه الإعادة مجددة للفحلي، لكن شوف التغطية الرائعة للاعب خيري، خيري اليوم لواجبات الدفاعية أكثر. رضا سليم يسعد لي التنفيذ، رضا سليم، وترقب كبير في منطقة الجزاء، هنا صراع الرؤوس، صراع الكرات العالية، والصافرة تعطي الإشارة، مرفوع الكرة الرأسية لكنها بعيدة يا الفحلي، بعيدة. إذن كانت هذه الكرة الأخيرة، الصافرة الموريتانية ستسمع الآن بنهاية الشوط أول، 0-0 هنا في لقاء مغربي خالص، في لقاء مغربي خالص، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فصل الأول هنا في الرباط، في انتظار فصل آخر في بركان، بينما الشوط أول في هذه الصورة الجميلة جدا، صورة بانورامية رائعة لهذه التحفة، ملعب الأمير مولاي عبد الله، ينتهي الشوط الأول، على أمل أن ألقاكم إن شاء الله مع بداية الجولة الثانية.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
2: مايوركا الإسباني يواجه وديا باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء حصريا على بي ان سبورتس 1.
3: Okay dad, I got a pretty big decision to make. I need to figure out my big next.
4: Your whole life is about to change, doesn't that terrify you? Family is fear and joy tied together.
3: It's over for me. I don't have no money for tuition.
5: Be patient. I think it's something she ain't telling us.
6: The minute my dad finds out, I'm into money.
7: Is there something I need to know about next year?
8: Of course not. Why?
7: Pretty sure I just met your replacement today.
9: The name on the front of your jersey may change, but the name on the back, that'll last forever.
10: With love that deep, you'll do everything you can to fight for it.
11: All American. الاثنين على BN Series 1.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: ونحن نتابع هنا لحظة دخول لاعبي النهضة البركانية وما أثارني طبعا هذا الممر الجميل يزين أكيد الزليج المغربي المارك المسجلة في التراث المغربي الأصيل. نعم هنا الأصل في المغرب، هنا الأصل في المغرب، الزليج الذي يزين طبعا الممر ويزين كذلك بنك احتياط بالنسبة للفريقين أيضا. ما أجمل هذه الصورة والألوان و الزليج كذلك الذي يحضر كطبعا علامة مميزة للتراث المغربي، وهذا يعطي رونق خاص لملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بكل تأكيد. ورأينا باستمرار في مباريات كأس الأمم الإفريقية، وهي صورة لتسويق أكيد التراث المغربي الأصيل الغني والمعروف والمتنوع في ربوع المملكة المغربية وحتى خارج المغرب، في أوروبا، في أمريكا، في بقاع العالم يعرفون بأن هذا التراث هو ماركة مسجلة هنا في أرض المملكة المغربية. إذا لحظات أواس يبدأ الشوط المباراة الثاني بعد حين مشاهدي الكرام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النهضة البركانية ومضيف نادي الجيش الملكي في شوط أول انتهى أكيد بالتعادل صفر مقابل صفر بين الطرفين. ويبدو بأن هناك تبديل أول من جانب المدرب الشعباني بإدخال بول باسن، فعلا سيكون الحاضر قبل ضربة البداية للجولة الثانية. نعم بول باسن سيكون إذن التغيير الأول مكان اللاعب الكعبي الذي لم يحضر إلا في كرة وحيدة تقريبا. هنا بول باسين الذي كان اسما مؤثرا هذا الموسم في نتائج الإيجابية لفريق النهضة البركانية، كما الموسم الماضي عندما فاز البراكنة نعم أسود بني زناسن بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في مسيرتهم. وبفضل إنجازات النهضة البركانية المغرب أصبح رقم واحد على مستوى عدد ألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وهو يعتبر حسابيا الثاني على مستوى ألقاب تشامبيونز ليج طبعا بعد مصر. المغرب لديه 7 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، 3 للراجة، 3 للوداد، وكذلك لقب لنادي الجيش الملكي، 7 في المجموع. وإن شاء الله تكون هذه السنة سنة الكأس الثامنة للكرة المغربية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. إذن ترجع الكرة لأنس الزنيتي، تغيير حصل إذن في تشكيلة النهضة البركانية. نعم مع الاحتفاظ بأنس الزنيتي في حراسة المرمى، بوخريس، قندوس، عسل، ساديل، البحيري، خير الرياح، شويعر، ويوسف ميري، إضافة إلى بول باسين الذي أخذ مكان الكعبي، بينما سانتوس يحتفظ بنفس العناصر. ريدا تيغنوتي في حراسة المرمى، أنس باش، الودني، مندي، كارنيرو، حدريف، حريمات، بيمبا، ريدا سليم، الفحلي، إضافة إلى أحمد حمودان اللي كان نشيط جدا في الجهة اليسرى. هذا هو ياسين بحيري، قمة الأخلاق، أكيد الاسم الذي خطف الأنظار في مباراة بركان والزمالك بتصرفه الشجاع والأخلاقي، اللاعب المحبوب ليس فقط في المغرب حتى خارج المغرب، والاسم الذي مع الأسف نعم الإصابة غيبته كثيرا عن الميادين قبل أن يعود مرة أخرى، وعودة مهمة جدا في خط وسط ميدان الفريق البركاني. هذه كرة وصلت إلى بول باسين في أول لمسة، سيلة ممتاز لكن تقطع بعد ذلك من مروان الوادني، تمشي بركانية. هناك ياسين بحيري، ياسين ملعوب على جهة اليسرى لمن؟ هدوء بركان، دفاع بركان كان جيد، هذه من نقاط القوة التي تكلمت عنها بالجيش الملكي، الاستحواذ كان أفضل. بول باسين لمن يا بول، يلعب الكرة على جهة اليسرى، تبادل هنا، سديل يمشي بها البحيري، وفي خطأ في تدخل كان موجود يا حدرف حذراف نعم يرتكب المخالفة. يعني أنا تكلمت على نقطة لا بالنسبة للجيش خاصة اللاعبي الجيش أنه الكلام مع الحكم بكثرة ممكن يترتب عليه قرارات انضباطية. هنا التدخل موجود، يعني لا اختلاف في ذلك، التدخل كان موجود من طرفي اللاعب حذراف، وبالتالي الخطأ يعلن عنه الحكم دحان بيدا. حتى الآن بيدا تحكيمه ممتاز للغاية، وهذا ليس بغريب عن الحكم الموريتاني دحان الذي يقوده وباقتدار هذه المباراة الكبيرة. بينما ضربة حرة منيرة، شويعر يبحث عن يشيبك، شويعر لكنها مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. هذا هو من ساهم في وصول فريق النهضة البركانية إلى مباراة نصف النهائي. مشاهدين الكرام، هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة الماضية التي دابت بعيدا عن مرمى الحارس أحمد ريدا التاغناوتي تلعب ضربة المرمى. كرة وصلت لي مروان الوادني لماندي على اليسار، ماندي يرسل كرة طويلة للأمام، والتغطية هنا بلا تقدير خاطئ من جانب اللاعب الفحلي. ترجع كرة لبركانية على اليسار، هنا ينقض عليه ربيع حريمات، يدور يلتف لمن ستكون الوجهة، وأين سيكون مسار الكرة؟ الوادني في الاستلام، الوادني الآن ترجع العسكرية، مبيمبا يرسل طويلة، حمودان في المنادات على اليسار، ولكن أبو خريص على فكرة دفاعية ممتاز، ولو أنه يعاني من خلال تحركات ومناورات أحمد حمودان، ولكن أبو خريص دفاعية ممتاز على الجهة اليمنى. يعني يبدو لك أن دحان بيدا هادئ ولكن كاريزما بصراحة، من الحكام صراحة اللي يعتبرون مميزين على الساحة القارية. دحان حتى الآن يقود بشكل ممتاز هذه المباراة، قراراته كل السليمة. كرة في وسط الميدان أمامية لمن؟ حتى اللقطة اللي حاول يحصل فيها حمودان على ضربة جزاء يعني لن تنطال على دحان بيدا. هذه كرة على الجهة اليمنى، الجيش نسبيا كان أفضل في الشوط الأول، بركان ركزت أكثر على التنشيط الدفاعي والاعتماد على التحولات. الآن خيري خروجكم ممتاز بالكرة، التغيير كليا هناك على اليسار، ميري في الكنترول ينتظر زميله نستديل، نبقى مع ميري يمشي كرة للسديل، يدخل بيري وسط الميدان، ياسين بحيري، ياسين يرفع راسه لمن سيكون أو لمن ستكون الكرة، الوجه اليسار سديل، هنا تمشي لبحيري، المراوغة في مكان صعب، ينقض عليه حمودان، يربح النزال حمودان، والخطأ والكرت الأصفر ربما سيخرج الآن، الكرت الأصفر فعلا للقائد خيري. هذا خيري بركان، المسميات تحيلنا على الجولياتور العسكري خيري جيل الثمانينات، هداف كبير صنع الملحمة بل سميص مع الملحمة في مكسيكو 86، هو واحد من الأسماء الذين صنعوا المجد القاري مع الجيل الذهب لنادي الجيش الملكي ومع المرحوم مادي فاريا. كرة في وسط الميدان هنا للجهة اليمنى، وصلت إلى بوخريس على فكرة حتى في الثمانينات كانت هناك ندية كبيرة بين النهضة البركانية والجيش، خاصة 88 89 وقبل 87، عديدة هي المباراة التي جمعت بين الطرفين. وأنا كنت أتكلم عن واحد من الهدافين الكبار، يعني في الثمانينات تتكلم على هدافين كبار رسموا سنوات من الإبداع وأهداف، كان عند الجيش الملكي هدافين كبار، عند النهضة البركانية هدافين كبار أيضا. بينما كرة وانطلاقة والتغطية نعم كانت حاضرة، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، بينما الانطلاقة من جديد، وهنا كرة تصل على اليسار، كرة تصل على اليسار والتحضير وتو كارنيرو في إخراجها. نبقى مع النهضة البركانية، بدأ يخرج بركان الآن والتسديد، الكرة تمر جانبا، خيري ومن سدد، خيري ومن سدد هذه الكرة، أول تسديد على المرمى في هذا الشوط لفريق النهضة البركانية. كنت تكلمت على الثمانينات يعني الجيش الملكي لما تشوف الهدافين. أنا تكلمت على خيري بعد جل عبد السلام، عبد السلام الغريسي في أواخر الثمانينات بداية التسعينيات، كذلك أنا فلوس من الأسماء اللي أيضا ميزت خط هجوم فريق الجيش الملكي، حتى النادى البركانية الهداف الكبير بأصحاب أواخر الثمانينيات. مشاهدين الكرام، المنطقة الشرقية عموما أعطت أسماء كبيرة للنادى البركانية وأيضا المولودية الوجدية. المولودية الوجدية الفريق التاريخي الكبير كرة المغربية، خاصة التخصص مع البدايات على مستوى كأس العرش. لكن نادى البركانية بلغة الأرقام يقول نعم أنا حاضر هنا بثلاث ألقاب في الكاف وكؤوس عرش ولقب دوري مغربي، ولا ننسى كذلك كأس السوبر الإفريقية على حساب نادي الوداد الرياضي. في ظرف زمني قصير بركان تعرف بنفسها وبركان تقدم بنفسها بقوة على الصعيد القاري. بركان الآن برصيد غني والآن العين على أول لقب غالية في الشامبيونز ليج، لكن هل يسمح بذلك نادي الجيش في انتظار نصف النهائي بين الترجي وماميلودي سانداونز، كلاهما خبرة طويلة ومسار ناجح على مستوى الإفريقي. كرة في وسط الميدان، الجيش لقب وحيد ولكن هذا رابع نصف نهائي بعد الأول 68. مشاهد الكرام 85 و88، الكرة تصل على الجهة اليسرى، السلام على طول هنا لتو كارنيرو، وصلت على اليمين أناس باش، باش يمشي لرضا سليم، سليم الآن يبحث عن المرور، رجعت إلى الخلف مندي، تو كارنيرو، كارنيرو يرجع للاستحواذ العسكري الآن، تو كارنيرو لازال يحافظ على الكرة، وصلت الجهة اليسرى، رضا حول الوجه على اليسار الآن رضا سليم، مندي، مروان الوادني، كرة على اليمين في اتجاه نسباش، ملعوبة بشكل ممتاز، هنا مبيمبا، هنا مبيمبا يمشي كرة هناك على اليمين، المناورة حاضرة، أناس باش يعطي تمريرة قصيرة هنا في انتظار مبيمبا، نعم يلحق بباش، باش الكروس بعد ذلك والدفاع عسل خرج كرة دون تردد إلى التماس. مهمة كانت صعبة لمعين الشعباني في ظل طبعا رحيل يوسف دايو في محور الدفاع، يعني كاريزما دايو، قوة دايو لان ثنائية مع عسال وقندوس، قبل كان فيه الحدادي ربما عدم الاقتناع بمستوى حدادي أسامة، تعطاته فرص كثيرة على مستوى محور الدفاع. بينما انطلاقة هنا لحمودان، حمودان العرضية وبالراس طريقة إلى الركنية سديل، بل خير من غير المسار، القائد يرجع ويساند في كرة كان ممكن تخادع حارس المرمى أناس زليتي، هذه الإعادة مرة أخرى العرضية وخير ماذا يفعل خير هنا في تأمين الكرة، يقول لك لمبدأ الأمان والسلامة، ولكن هذه كان ممكن تغالط أنس. أوه اللحظة التي أصيب فيها الميري، هذا هو ميري، يعني تقريبا لا أعرف، البعض قد يتفق معي قد يختلف معي، ميري منذ لقب الشان نزل المستوى ليوسف أميري، كرة عسكرية خطيرة لازالت هنا، كرة توصل على اليمين، فائدة فريق الجيش الملكي، مراوغة ممتازة، مراوغة ثانية والعرضية والرأسية بعد ذلك، نعم يزيد يضغط فريق الجيش الملكي الآن، بيمبا يرجع إلى الخلف، هنا باش داخل منطقة الجزاء الرأسية ولكنها بعيدة، الحكم يشير إلى الركنية، فعلا ركنية ضربة مرمى النهاية، لأنه في الأول أشار إلى الركنية لكن يصحح ويقول ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى، محاولات مروان الوادني المدافع على الوسط، رايا صورة مدرجات ملعب الأمير مولي عبد الله بالرباط، أجواء رائعة تأكد لك بأنه فعلا الجيش فريق غير عادي في المغرب، وإن تراجعت نتائجه وإن يعني غاب لفترات عن الألقاب، ولكن الجيش كقيمة كروية يبقى من العلامات البارزة في الكرة المغربية. الطبيعي الخارطة تتغير، الأندية يكون عندها طموح كبير، وأنا قلت بأن النهضة البركانية نموذج لفريق فعلا اشتغل كثيرا عزز الصفوف، وبالتالي صار يلعب على الألقاب، بينما كرة خطيرة والتسديدة والمتابعة من الفحلي، يا سلام على ردة الفعل، لا زالت هنا، جول العساكر يسجلون، العساكر يتقدمون في كرة، نعم كان فيها التدخل أول من أناس سنيتي، وجاءت المتابعة الثانية، لكن في انتظار التأكيد يا دحان يا بيدا، هذا هو حمودان، هذا هو الجناح الطاير، هنا يطير بالعساكر، يحلق بالعساكر هنا في السماء ملعب الأمير مولى عبد الله، ولكن سننتظر القرار النهائي لدحان بيدا. 1-0 لفائدة الجيش، سلامات يا ياسين يا البحيري. إذا النتيجة تتغير، أحمد حمودان الشاوني هنا في تحية عسكرية للجماهير في اللحظة التي سجل فيها الجول في الإعادة. هنا حدريق في دور ممتاز جدا، يخطف الكرة، يقطع على ياسين، هنا ياسين يخسر في وسط ميدان، يتباطع ياسين، يتردد ياسين، هنا حدريق يخطف كرة ملعوبة، حمودان في الأولى، الفحلي في الثانية، أنا سزيتي تابع، لكن شوف الإصرار، شوف العزيمة، شوف تقدم لحمودان، هنا برجله بيسرى يضع في الشباك. إذا النتيجة تتغير، 1-0 في لحظة ارتباك دفاعات فريق النهضة البركانية. يعني حتى القندوس هنا لم يستطع إيقاف الشاوني، أحمد حمودان الخبرة تتكلم هنا في خط هجوم فريق الجيش الملكي، لكن هنا لازم يسأل ياسين البحيري في لقطة ضياع كرة على مستوى وسط الميدان، لأنه صراحة إذا كان هناك لاعب ممكن يستحق الإشادة في اللقطة الماضية هو حدريف اللي اختفى الكرة، حدريف اللي افتك الكرة من ياسين البحيري. إذن 1-0 لفريق الجيش الملكي، فرحة جماهير الجيش هنا في لقاء الذهاب، فكيف ستكون ردة فعل فريق النهضة البركانية بعد هدف اللاعب أحمد حمودان؟ إذن على ما يبدو سيكون هناك تغيير، ممكن الآن نشوف مباراة أخرى، توجه آخر، سيستم آخر، ريتم آخر من فريق النهضة البركانية الذي سيبحث عن التعديل. أهمية الهدف خارج الميدان يضع في عين أو بعين الاعتبار معين الشعباني، والجيش يقول أنا من أستحق التقدم لأنني كنت الأفضل في الجولة الأولى. أي تورخان سيكون حاضر كبديل مكان من مبيمبا على ما يبدو. إذن مبيمبا سيخرج في هذه الأثناء، هذه الإعادة الوضعية السليمة، أحمد حمودان والفحلي، شوف الفحلي كان في وضعية سليمة ما فيهاش تسلل، الفحلي في الأولى زنيتي يتصدى، والثانية كانت في الشباك عن طريق أحمد حمودان. هاي تورخان مكان مبيمبا، تبديل في وسط الميدان الآن، مبيمبا يخرج، فماذا عن تغييرات أيضا معين؟ الآن بركان ستخرج، بركان نعم كان تقول الأمور لم تحسن بعد، وبركان نعم ربما تقول لجماهير الأنصار انتظروني في الدقائق القادمة، لدي الإمكانيات لأصل شباك مرمى أحمد رضا التقناوتي، كل شيء ممكن. بركان نعم، يعني بعض الأحيان هناك من يقول بأن النهضة البركانية في هجوماته وفي تدبيره للتنشيط الهجوم يكون أفضل خارج الميدان، لكن سنرى هل بركان تكرس هذه القاعدة، والآن تهاجم من أجل الرد على هدف أحمد حمودان. عموما يلعب التماس، هنا الرمية الجانبية بسرعة، كرة وصلت على الجهة اليسرى، حدريف حاول استرجاعها، تمشي على اليمين، هنا للسلام الكرة بالعرض من بوخريس وبالرأس يتدخل ميندي حذرف. هيا كرة على اليمين ومراوغة ممتازة الهدوء حفاظ على الكرة الرجوع للخلف الوادني باش هذا عجيب ورائع جدا. باش متعدد الأدوار جوكر بمعنى الكلمة، يلعب لك في محور الدفاع، يلعب لك داير أيمن، يلعب لك وسط ميدان، ممكن توظفه في أي مكان لاعب أنس باش. ولمن تابع مباريات كأس إفريقيا المحليين يعرف بأن باش لعب كمحور دفاع. تذكروا بأن طارق السكتيوي في واحدة من المباريات غاب عديد المدافعين إما بسبب الإصابة إما بسبب الإيقاف، وكان ملزم أنه يلعب باش في محور الدفاع وكان ناجح في ذلك. يلعب لك على اليمين ما فيش مشكل، يلعب لك في الوسط ما فيش مشكل، يعني لاعب وحتى بدنيا ممتاز جدا أنس باش. وبداياته في مساره هنا في العاصمة كان كظهير أيمن مع الفوس فتح الرباطي. إذن ستلعب الكرة، تاغناوتي لم يختبر حتى الآن 64 دقيقة ولا تهديد صريح لأحمد رضا تاغناوتي اللي قدم بالمناسبة موسم مثالي مع فريق الجيش الملكي. كرة في وسط الميدان، البراكنة في انتظار هجومهم، لكن أيتور خان يفتك هذه الكرة. أيتور خان يتقدم. هيا كرة على الجهة اليمنى، دائما الدقائق التي تعقب الهدف تكون صعبة على الفريق اللي استقبل أولا، ذلك بركان يحاول أنه يدبر هذه الدقائق بدون أخطاء. كرة على الجهة اليمنى، يعني كما الجماهير هنا حاضرة بقوة إن شاء الله، وأنا على يقين بأن الملعب سيكون مملوء عن آخر. الملعب البلدي لمدينة بركان، ملعب البلدي سيشهد أكيد إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأول مرة في التاريخ. كرة توصل على الجهة اليسرى، عرس كروي كبير بعد أسبوع إن شاء الله في مدينة بركان. هناك اللون البرتقالي سيكون سيد في المدرجات، وأكيد تنقل لجماهير الجيش الملكي. كرة لشوير يرسل طويلا بيمبا، لا بلد ميندي، بيمبا خرج ودخل مكانه أيتور خان، رجعت الكرة للخلف. خيري لمن؟ ياسين البحيري، ياسين يراوغ، ياسين يتقدم، ياسين عماد الرياحي يمشي بالكرة، هنا يخسر الرياحي، مقطوعة، كرة في وسط الميدان، توصل على الجهة اليسرى الآن، هذه الكرة من رضا سليم، رضا، مرور ممتاز، هرب حمودان، شد حمودان، ليس هناك ضربة جزاء، الحكم يقول له واصل، ما فيهاش ركلة جزاء، الحكم يقول له لا تابع، هذه الإعادة مرة أخرى، هذا الفحلي وليس حمودان، الفحلي والقندوس، هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية اللي شافها دحان بيدة عادية، ما فيهاش، ليس هناك ضربة جزاء، اللقطة عادية جدا، ولكن القندوس يلعب بالنار، كرة بالرأس في منتصف

كورة بصراحة يعني تدعو للفخر، الملعب يدعو للفخر بالصناعة المغربية بالإبداع المغربي. إن كانت هناك جوانب إيجابية تم التطرق إليها بإسهاب كبير وباستفاضة كبيرة حول حدث الكان الذي كان الأنجح في تاريخ البطولة منذ بدايتها، فبكل تأكيد هي نسخة المغرب 2025. الفيفا أشادت بذلك، والكاف طبيعي يشيد بذلك. تنظيم ربما كان بمثابة رسالة واضحة بأن المغرب فعلا جاهز، جاهز للحدث العالمي بعد 4 سنوات من الآن. كأس أفريقيا بكل تأكيد كان اختبارا، والاختبار كان ناجحا بامتياز. إذن في تغيير قادم، بينما شاهدنا قبل حين شريط الهدف الوحيد حتى الآن. إذن عبيد يدخل في يدي الأثناء، نعم مكان ياسين البحيري. ياسين طبيعي جدا، انت بعد تقريبا أشهر طويلة عادي يكون المستوى يعني متذبذب، فبالتالي الآن يخرج ريان عبيد، يدخل البديل الثاني في صفوف فريق النهضة البركانية. وهذا تغيير منطقي لأن ياسين ربما الجانب البدني أكثر عموما كرة في وسط الميدان. عناصر فريق الجيش الملكي وصلت إلى رضا سليم، رضا سليم على الجهة اليسرى، ينطلق الفحلي الآن، الفحلي صار حاضر أكثر هنا، الفحلي العرضية لمن هذه الكرة الرأسية بعد ذلك وصلت إلى حرمت تو كارنيرو على الجهة اليسرى، فائدة الرابية تو كارنيرو. لاح الجهة اليسرى هي القوية، الجيش الملكي، الفحلي وريدا سليم وحمودان ومعهم كارنيرو كلهم حاضرين في الجهة اليسرى. كرة على الجهة اليمنى الآن، هو ممتاز هذا التبادل، ممتاز هذا التبادل. أناس باش يدخل لمنتصف الميدان، هيا بهذه الطريقة لمن يتدخل عبد الحق عسل يتدخل في يد الأثناء، انطلاقة في يد الأجمع ميري الآن، ميري مكشوفة التمريرة. كرة هنا واصلة للمنتصف، الآن سندخل 20 دقيقة المتبقية على نهاية المباراة. مندي نقلة في منتصف الميدان، حدراف عامل شغل كبير على فكرة في الوسط. رأي هذا التبادل، الكرة البينية الآن، أناس يخرج في وضعية تسلل، نعم حكم يقول في وضعية تسلل. إذن تلعب الضربة الحرة بسرعة بوخريس، هيا الكرة ترسل طويلة، بركان هجوميا غايبة بصراحة، يعني علامة استفهام يا معين الشعباني، تفكر أكثر في مباراة العودة وتفكر أيضا في يعني تفادي أهداف أخرى. الجيش الآن هو اللي فارض نفسه في الاستحواذ، في الفرص، في الضغط أكثر. سرجع كرة في خطأ يأتي الآن لفائدة فريق النهضة البركانية بعد التدخل من يوسف الفحلي في حق اللاعب ريان عبيد. هذه عملية التدخل كانت واضحة من الفحلي. بوخريس يرجع بالكرة للخلف، سلام قاندوس يلعب للرياحي، الرياحي لبصين، تمشي كرة مرة أخرى، بوخريس في الصعود، خيري يمشي كرة لعسل وقندوس،
راش

0: تعطت لي خيري. أيوب خيري بوخريس مرة أخرى، الكرة بهذا الشكل، بداية البناء الهجومي. الناظر بركانية الآن تحاول التقدم، طلاقة من سديل مع ميري، فضل العودة لعسال، لا حلول لا حلول. البراكنة صعوبة اختراق منطقة الجزاء، نبقى مع الناظر الآن. التمريرة ممتازة، شوي عرف الاستلام، والسديل مرت عليه للتماس، تماس لفائدة فريق الناظر البركانية. يلعب التماس بسرعة، ميري سديل رجعت إلى الخلف، المتابعة من القندوس. هل هي بداية هنا طور البركاني على مستوى الهجوم؟ الرياحي، الرياحي يتقدم، بوخريس يطلب الكرة الآن. بوخريس في وضعية ممتازة، ولكن ماذا يفعل الرياحي؟ يفضل العودة لقندوس. قندوس يمشي لعسال، الوقت يمضي، 1-0 الجيش الملكي، ولكن حتما وقطعا ومؤكد بأن الحسم سيكون في مباراة العودة. في مباراة العودة طالما الفارق وهدف واحد. شويعر يناور، شويعر يراور، شويعر يتقدم، يلعب الوانتو مع خيري، ولكن تو كارنيرو في الإجابة السريعة وفي بداية هجمة مرتدة. ريدا سليم يفتح اللعب، حدرها في تابعة، وصل كورة على اليمين. هنا في تبادل أدوار بين حمودان والفحلي وحتى ريدا. ريدا يمشي على اليسار وحمودان يغير على اليمين في عملية التحرك واللا مركزية في التنشيط الهجومي، في تبادل المراكز بين ريدا سليم وكذلك اللاعب أحمد حمودان. الكرة تصل لمندي، مندي رجعت إلى الخلف، ترسل كرة طويلة للأمام لمن وصلت إلى بوخريس. بالكعب ممتازة، هنا السلام الرياحي، الرياحي متردد، الرياحي يرجع، يرجع إلى الخلف قندوس. إذن تقريبا ربع ساعة تبقت على ختام المباراة، وبركان كأن لم تقل كلمة الأخيرة بعد. الناظر ستحاول في الدقائق المتبقية. الكرة ترسل طويلة الأمام، كارنيرو دفاعيا حاضر بالرأس، يخرج الكرة إلى التماس، يلعب التماس، وصلت إلى عماد الرياحي. ما هو الحل؟ يمشي لبوخريس، بوخريس مر، بوخريس هي الكرة العرضية والركنية للبراكنة في هذه اللحظات. الناظر ستحاول مجددا، بوخريس في عملية الصعود، وريدا سليم علامة التعب واضحة تماما. إذن سليم هل سيتم استبداله؟ يعني مع 75 دقيقة استنزاف المجهود البدني طبيعي جدا، طبيعي جدا. هذه الكرة الماضية بوخريس وريدا في دور دفاعي، إذا ستلعب الركنية. حكم يطلب من ريدا سليم يخرج، يخرج وينتظر حتى يطلق الإشارة من الحكم دحان بيضا. الحكم أقوله مرة أخرى في تدبيره للمباراة حتى الآن العلامة المميزة. تلعب الركنية، عماد الرياحي، إذن حصل التغيير مشاهدين الكرام. حمد حمودان يخرج في هذه الأثناء، بوريغا يدخل في هذه اللحظات. إذن بوريغا مكان حمد حمودان، صاحب الهدف يخرج، بوريغا مكانه في الربع الساعة المتبقية. عماد الرياحي يسعى لتنفيذ الركنية، عماد مرفوعة في القائمة الثانية الرأسية، لازالت هنا الهجمة حاضرة، وبالرأس ناس باشي بعدها، ميري في المتابعة، ميري راور، ميري حاضر على الكرة مساندة، خيري في الاستلام، خيري يرفع على اليمين، هناك الرياحي، ولكن يتفوق عليه الفحلي إلى الركنية. نعم الركنية، يوسف الفحلي، هذا هو يوسف. الآن ما هو مطلوب لاعب الجيش الدفاع حتى الفحلي وسليم. تلعب الركنية الآن، تغيرت الأمور، تغيرت الأمور. النهضة صار يهاجم الآن، أصبح هو الضاغط مشاش. زين الدين مشاش تالي تبديل في صفوف النهضة البركانية. مرة أخرى تحية كبيرة لأولمبيك أسفي القرش المسفيوي، الممثل الوحيد للكرة المغربية في نصف نهائي الكاف. ننتظر منه المزيد في مباراة العودة. 0-0 اليوم أمام اليوسما في لقاء الذهاب. أكمل مباراة بعشرة لاعبين في انتظار الحضور الكبير الجماهير. سنكون مع لوس سياس الأسبوع القادم. هذه كرة بوخريس، بوخريس على اليمين، العرضية والرأسية ممكن، لا زالت بركانية في لحظة يتهيأ فيها الآن زين الدين، والكرة تبعد بعد ذلك عن طريق اللاعب سديل. هذا هو سديل، الكرة في التماس أسفي. صحيح هي المشاركة الأولى، لكن نتمنى يمشي للنهائي ولما للفوز باللقب لتكريس ريادة المغرب على مستوى مسابقة الكاف، أكثر البلدان إحراز على لقب الكاف تشامبيونز ليج. إن شاء الله لما لا، لقب سامي للكرة المغربية. جيش يبحث عن ثاني ألقابه في الشامبيونز بعد 85، نهضة البركانية تبحث عن أول لقب في دوري الأبطال بعد 3 بطولات في الكاف ولقب سوبر إفريقي. أنس باش يسعد لتنفيذ الرمية الجانبية. أنس كرة مرة أخرى، نصف النهائي الثاني بالمناسبة. سان داونز يواجه مضيف نادي الترجي الرياضي التونسي في لقاء الذهاب. تو كارنيرو في منتصف الميدان، تو كارنيرو في سقوط، في سقوط لأحد اللاعبين، السقوط والحكم دحان بيدا يوقف اللاعب بول باسين ومن يتعرض للإصابة. حدراف على فكرة معظم الثنائيات في الوسط الميدان ربحها، بما فيها الثنائية اللي كان من وراء الهدف. بصراحة حدراف قيمة كبيرة في وسط ميدان فريق الجيش الملكي. ولاحظ لما تشوف لاعبي بركان والجيش في الوسط، فالتفوق للاعبي الجيش. لما نحكي على حريمات حدراف وقبل مبيمبا اللي خرج قبل حين، يعني المعركة كانت بالأساس في وسط الميدان والأطراف لعب عليها كثير فريق الجيش الملكي، خاصة الجهة اليسرى حمودان ومعه يوسف الفحلي. الكرة على اليمين الآن، فائدة فريق الجيش الملكي. أكيد الصورة ستكون مغايرة في مباراة العودة. هذه العرضية وتسديد جول، أيتور خان، أيتور خان يضاعف النتيجة للعساكر. مد هجومي كبير عسكري، أيتور خان سدد بمنتهى القوة والروعة، يازم الحارس أناس الزيتي. فرحة كبيرة في مدرجات، فرحة كبيرة بهذا الهدف. يعرفون قيمة الهدف الثاني، يعرفون قيمة الهدف الثاني لأنه سيقربهم أكثر إلى النهائي. لكن الأمور لن تحسم إلا في لقاء الإياب، خطوة مهمة للعساكر. أيتور خان دخل فسجل، أيتور خان دخل فسجل. من هنا البداية ومن هنا أصل الحكاية لهجمة منسقة لجيش. الإبعاد سيء كما جاءت، دراب أيتور خان، دراب أيتور خان بيسرى هنا، بوم في شباك يا ناس، في شباكك يا ناس، جيبه من الشباك يا ناس، هذه الصعبة يا ناس. التسديدة في منتهى القوة من أيتور خان. الزعيم يتقدم 2-0 هنا في الرباط، ولكن البراكنة لديهم فصل آخر من أجل الرد هناك في مدينة بركان. هذه تحسب للسانتوس، هذه تحسب للسانتوس عندما دخل بركان، دخل أيتور خان، ولكن الدفاع يسأل. اسمعوا اسمعوا أصداء جماهير الزعيم، جماهير الزعيم هنا ليس في الرباط فقط، المناطق المجاورة، نعم المعاقل الرئيسية لجماهير نادي الجيش الملكي. كرة بالرأس. إذن 2-0. هنا خالد أي تورخان يضيف ثاني الأهداف على بعد دقائق فقط من نهاية المباراة. كرة على الجهة اليسرى، ريدا سليم، بوخريس يعيد الكرة للخلف على السلام. بركان لا زالت تبحث عن نفسها وتبحث عن توازنها وعن أولى كرات على مرمى ريدا التاغناوتي. أنا أسأل فقط، هل أحد منكم رأى التاغناوتي؟ هل منكم أحد رأى التاغناوتي؟ التاغناوتي ما شفناش تماما، التاغناوتي ما شفناش على مستوى التصديات. كرة على الجهة اليسرى، ولكن صدقوني مباراة العودة ستكون مغايرة تماما، لأن بركان توجهها طريقة لعبة ستتغير. كرة للأمام، هنا بول باسين، بول باسين، لكن ردت فعل فريق الجيش الملكي الذي قدم نفسه في هذه المباراة بشكل ممتاز. صراحة الجيش الملكي كان الأفضل، الجيش الملكي كان الأفضل ويستحق التقدم حتى الآن في نتيجة المباراة. أحمد ريدا التاغناوتي يستعد لتنفيذ ضربة المرمى. ريدا التاغناوتي يأخذ وقته قبل التنفيذ، يرسل كرة طويلة للأمام. وصلت بعد ذلك لمن؟ بوخريس. خيري ملعوب الكرة في المنتصف الآن، يوسف ميري. بعض لاعبي فريق النهضة البركانية لم يظهروا بمستوى المطلوب، بينما انطلاقة من الجهة على اليسرى، ريدا سليم، ريدا سليم ممتاز. هنا عملية المرور، أو بوريغا، بوريغا، أو زنيتي يتصدى، زنيتي يمنع جول ثالث للزعيم. الجيش الملكي ينتفض في هذه الدقائق مشاهدي الكرام. احلى كره قدم ريدا سليم في اتجاه بوريغا البديل، هكذا جاءت التسديده. زنيتي على مستوى القائمه الاول يغطي بشكل ممتاز. يا لمنصوره، يا لمنصوره في المدرجات. هكذا نعم ياتي التغيير المرابط مكان الرياحي. إذن المرابط يدخل في هذه الأثناء مشاهدي الكرام أجواء خيالية في مدرجات الملعب، تذكرنا بالأجواء القارية، أجواء كأس الأمم الإفريقية. يرى من صور أكثر من رائعة يرسم جمهور الجيش الملكي وجمهور النهضة البركانية. الجيش الملكي مهما قسي عليه الزمن ولكن يبقى قيمة كبيرة على مستوى الكرة المغربية. ترفع دي الكرة، الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل، لازالت عسكرية، المراوغة، التحضير لازالت صعبة في منتهى الخطورة. هذه مرفوعة، لازالت ريدا سليم. شوف الجيش رغم تقدم 2-0 لكن لازال يبحث عن المزيد، ضاغطها بقوة الآن. عملية المراوغة، المرور والتحضير والفحلي، ارفع كرة، زنيتي مرة أخرى، زنيتي مرة أخرى يمنع الجول الثالث. الفحلي هنا في عرض استعراضي، هنا جميل، هنا لقطة فنية ممتازة من الفحلي قبل التسديد، غيرة الحارس لا. أنس زنيتي يجيب بسرعة في ركنية الآن. كورنر من جديد، شوف ليفار رغم 2-0 لكن يريد الثالث. حمودان فتشت عنها يا ولدي، حمودان هنا فتش على البطاقة الصفراء، خادة مجانية. إذن ستلعب الركنية الآن. ريدا سليم، ريدا يرفع كرة رأسية من مندي، دفاع بصعوبة يخرجها. ريدا سليم، ريدا كرة في التماس، يلعب التماس بسرعة لفائدة فريق النهضة البركانية. تمرير حتى بدنية الجيش حاضر بقوة. تسنيت عملية استلام الكرة، تحضير عملية الدخول ساديل والكرة إلى رمية الجانبية. إذن في انتظار تنفيذ التماس الشماخ يسعى للدخول، نعم، ويونس عبد الحميد كذلك المدافع المخضرم يستعد للدخول. تبديلات تتوالى، رضا سليم هو من سيخرج، وكان واضح بأن رضا بدنيا انقص في هذا الشوط الثاني، يدخل مكانه الشماخ. إذن جمال الشماخ يأخذ مكان سليم، ويدخل أيضا يونس عبد الحميد. حتى رضا سليم نال البطاقة الصفراء. إذن هذا هو يونس عبد الحميد، مكان حدريف، من أفضل اللاعبين في المباراة حدريف في وسط الميدان. طبعا تكلم دوره إلى جانب ربيع حريمات، دائما في عالم كرة القدم نقول بأن مركز وسط الميدان مهم، لأنه هو بكل بساطة مفتاح اللعب، والجيش تمكن من وسط الميدان. إذن رجعت الكرة في أيدي فريق نادي البركانية. قندوس خيري، خيري استلم الكرة يلعب على اليمين، بوخريس كرة في وسط الميدان، تبادل كرويلان هنا للسلام، مرابط البديل خيري. ما شفناش تأثير البدلاء بالنسبة لفريقك يا معين يا الشعباني، التغييرات ما جاتش بالجديد الفريق البركاني حتى الآن. شويعر في الدقيقة الأخيرة يراوغ، شويعر يمر من الأول من الثاني، وبعد ذلك الكرة إلى الركنية. فعلا الكرة جوزات الخط، الكرة تجاوزت الخط يا مروان يا الوادني. لحظات وسندخل الوقت المحتسب بدل الضايع، فيها ركنية وفيها إمكانية التسجيل. هنا الفرصة لفريق النادي البركانية في صراع الرؤوس والكرات العالية. شوير يرفع على القائمة الثاني، قندوس يحاول بالراس، وبعد ذلك أحمد رضا التقنوتي تابع الكرة. بالمحاولات القليلة جدا لفريق النهضة البركانية، تمشي كرة مرة أخرى. غريبة التمريرة، هنا تفتك الكرة، انطلاقة في المرتد الآن، الهربة، زيادة العددية لكن العودة بالمقابل للاعبي فريق النهضة البركانية. صدق هيك وقت بدل ضايع يتم إضافتها في هذه ليلتنا، 6 دقائق هل نشهد فيها الجديد؟ هل يكون فيها هدف آخر سواء للجيش أو للنهضة البركانية؟ كرة للأمام، حكام يقول في خطأ لفايدة الارسبي. إذن تلعب الكرة بالسرعة بالرأس، هنا عسكرية عن طريق تو كارنيرو يرسل الطويل الآن بالرأس، وهناك خطأ أملا، حكام خلى اللعب. تو كارنيرو يمشي لي أي تورخان، رجعت إلى ماندي. مرة أخرى لفائدة فريق الجيش الملكي، أنس زنيتي. بصراحة هجوميا بركان غايب في هذا المباراة، لكن لقاء الإياب سيكون رأي آخر. وردة فعل أخرى مطالب أنه يرجع، بينما الجيش الملكي هدفان يستحق تقدم، لأنه قدم اليوم مستوى جيد جدا، في انتظار أن يدافع كذلك عن هذه الأفضلية في مباراة العودة. عودة ستكون حارقة ومثيرة بين الطرفين، لأنه لا شيء حسم، سننتظر الفصل الثاني هناك في بركان، بينما كرة العودة. ولكن هنا الدفاع مروان الوادني، هنا برج المراقبة يتابع، هنا يدقق كل الكرات المتجهة نحو مرمى أحمد ريدة تيغناوتي. راجعت بركانية إمكانية التسديد، التسديد والكرة مرت عالية عالية يا المشاش، عالية يا المشاش، بعيدة على أحمد ريدة. هذه الإعادة من الوضعية التسديد، لكن لم يركز زين الدين مشاش، بينما الإعادة لبعد الخاطئ. ويا سلام على المتابعة من أيتور خان، أحلى متابعة هنا باليسرى كما جاءت تضربها بقوة هنا على اليمين حارس المرمى أناس الزنيتي. شوف حتى التموضع كان رايع، بعيد تماما عن الرقابة خالد أيتور خان. وهذه كما قلت تحسب للمدرب لما يقرأ المباراة وغير في التوقيت الصح. سانتوس دخل أيتور خان وأعطاه الإضافة، الكرة وصلت على الجهة اليسرى، الحكم يقول خطأ. تلعب الضربة الحرة إذن، نسير نحو إسدال الستار عن لقاء الذهاب. مشاهدي الكرام 2-0 للجيش الملكي، تلعب الكرة بالسرعة، الاستلام هنا لمن خاطئة، التمريرة خاطئة، لكن بعد ذلك الحكم قال خاطئ. نعم خاطئ خاطئ خاطئ موجود، خاطئ موجود. خيري يتحصل على الضربة الحرة، ماذا تخبئ لنا الدقائق المتبقية؟ ماذا تخبئ لنا الدقائق المتبقية؟ هل هناك جديد قادم؟ وهل ستهتز الشباك؟ أم أن الأمور ستنتهي وتؤول الجيش الملكي 2-0؟ التكنوتي في التوجيه وكأنه يقول للاعبي الجيش احذروا، الأمور لم تحسن بعد. هذه الكرة الأمامية بالرأس، بركانة تحاول تقليص الفارق وهي تعلم قيمة الهدف المسجل خارج أرضية الميدان. هل تنجح في ذلك أم أن الجيش الملكي سيحافظ على نظافة الشباك؟ يلعب التماس هنا في اتجاه من المرابط، لازالت بركانية، التحضير، إمكانية التسديد، مرة جانبية. خيري بخارج القدم، خيري بخارج القدم. هذه الإعادة مرة أخرى، دور كبير للمرابط، قاتل في هذه الكرة، وصلت لخيري بخارج القدم، حاول يوضع في الزاوية البعيدة، ولكن الكرة خرجت مباشرة إلى ضربة مرمى تيغناوتي. على التنفيذ الآن، كرة للأمام في اتجاه الشماخ، لازالت للجيش، الحكم صفر خطأ وبطاقة صفراء، طاقة صفراء فعلا. إذن بطاقة صفراء لمن؟ هون اللاعب جمال الشماخ هو اللي تلقى الكرت الأصفر. وصلت الكرة في منتصف الميدان، أمامي الكرة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، لكن المرابط يلحق عليه المرابط، والتماس لبركان. نعم نعم نعم، تماس لبركان، يلعب التماس شوير، مرابط مرابط، هيا الكرة لبوخريس، بوخريس بوخريس بوخريس، لازالت بركانية، والدفاع مروان، مروان خرج الكرة، بركان تضغط في هذه الأثناء. الكرات الطويلة الآن ترسل داخل منطقة الجزاء، الراسية الراسية، وبعد ذلك هنا الحارس أحمد ريدا تيغناوتي. كرة شوير، الجيش حافظ درسه اليوم، الجيش متمكن اليوم، الجيش منضبط اليوم، الجيش استحق اليوم الانتصار هدفان مقابل لا شيء. الثنائية أحمد حمودان وكذلك أي تورخان. الفصل الأول إذن ينتهي هنا في الرباط بانتصار الجيش الملكي. وهناك فصل آخر في مدينة بركان بعد أسبوع من الآن إن شاء الله، هناك سيحسم كل شيء. لكن الرابح هي الكرة المغربية، المنتصر هي الكرة المغربية في هذه القمة التي تدعو للفخر. ونحن موعودون بقمة أخرى الأسبوع القادم إن شاء الله، والأهم من ذلك هناك مكانة وبطاقة مغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

مرابط وناحي فماش امكانيه للتسديد مسكرين ممكن هذه لا يلعب كره عرضيه وضايعه من مرابط يصلح المهاجم خطيره جدا هذه كره مغربيه الهدف الاول 1-0 دياز ابراهيم الملكي يمتلك جمهور المغرب في هذه اللحظات 1-0 ابراهيم دياز يفتح بوابه التسجيل واخيرا يسجل الاسود 1-0 كره من مرابط ياخذها المهاجم المغربي في منطقه الجزاء يعطي لاسيس في منطقة تنفيذ البنالتي بنالتي متحركة هذه يضرب إبراهيم دياز ويفتح باب التسجيل الرئيس القمري يتابع المباراة مع ولي العهد المغربي وهذه الأجواء الآن في الرباط حلت الشبكة ومرهونة في جول وجاء الهدف شوف الكرة خرجت من مرابط مرابط يلعب العرضية الكرة من مزراوي مزراوي يبعد على اسماعيل بورا يحط الكرة سهلة والضربة موجودة والهدف محقق لا يضيع عن طريق إبراهيم إدياز والشبكة إبراهيم والجول 1-0 عبارة على بينالتي عبارة على ضربة جزاء متحركة تقريب في نفس المكان ويضرب إبراهيم إدياز مبكر وغياب حكيم يزيدهم في الرصيد الكرة تمشي والمنتخب المغربي يحاول والهدف الثاني الهدف الثاني ألا ما أقول لكم إنه الكعبي ألا ما أقول لكم إنه الهجومي ألا ما أقول لكم أنني أراهن على هدف الكعبي ليس من فراغي الكعبي ليس من فراغي الكعبي سمو ولي العهد المغربي حسن يقول أحسنت يا الكعبي أبدعت يا الكعبي ما هذا يا الكعبي ازدواجية يا الكعبي في الشبكة زيارة يا الكعبي الجول يا السبع يا الكعبي 2-0 لمنتخب المغرب 2-0 نهاء الوصول 2-0 مرهونة في هدف وهدف الكعبي جاء جاء الكعبي جاء 2 المغرب 0 جزر القمر أعطينا صورة الهدف الآن الاحتفالات الآن يقبلون الكعبي هذا حلهم من حلول كبرى في البطولة خطف الدفاع تمشي الكرة لهجوم تلعب عرضية وصلت إلى الجانب الكرة في التوزيع والكعبي شو الكعبي جو الكعبي جول جولاثو من الكعبي من البيريو من أثينا الأولمبياكوس يحطها في الشبكة الثانية

هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي إن؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

0: أحمد حسن. مصر إذن هي صاحبة الركلة الترجيحية الأولى في هذه اللحظة. أحمد حسن والحارس جاد جاكيزي. أحمد حسن والركلة الأولى. خمس ركلات في حال استمرار التعادل سيكون ركلة وركلة. أحمد حسن المنتخب المصري. أحمد حسن جان جاك تيزي. أحمد حسن يخلص أحمد حسن ويستعيد ثقته بنفسه ويستعيد لاعبي منتخب مصر. شوف حضراتكم اللاعب يعني شوف الشعور كان الله في عونك أحمد حسن. وديدي دروكبا وعصام الحضري والجماهير وديدي دروكبا وضيع ديدي دروكبا وحكم اللقاء طبعا امامها الفرحه والجماهير. محمد عبد الوهاب هل يواصل منتخب مصر التفوق والتفوق مصري؟ اذا الركله الثانيه لمصر بنجاح واقتدار. حبيب كولو توري اضاع لاعب تشيلسي، هل يضيع لاعب الارسنال؟ كولو توري سدد حلوة كولو توري تصبح النتيجة 2 مصر 1 كوت ديفوار. عبد الحليم علي البديل يشتت الكرة يعني إلى خارج الملعب. أضاع دروكبا وأضاع عبد الحليم علي، لو سجل مكاري يبقى 2-2. الركلة الثالثة مكاري كوني وعصام الحضري يرجع الأمل للمصري مرة أخرى. عمرو زكي والحارس جان جاكتيزي. عمرو زكي يسجل ويرفع النتيجة 3-1 لكرة دروكبا وكرة اللاعب مكاري كوني. إذن إبوي وعصام الحضري يسجل. محمد أبو تريكة وجان جاك تيزي. أبو تريكة خلاص اللقب مصري. فرحة كبيرة جدا بهذا الانتصار. وادي أمامنا منتخب مصر بطلا للمرة الخامسة لهذه البطولة، بطولة الأمم الإفريقية. فرحة كبيرة. أترك حضراتكم مع هذه الفرحة الكبيرة. وادي أمامنا الحقيقة منتخب كوت ديفوار، منتخب له كل الاحترام بعد هذا الأداء الرائع، ولكن ماذا يفعل الأفيال أمام الفراعنة؟ منتخب مصر هو صاحب الأرقام القياسية على مستوى أفريقيا. هذه الفرحة المصرية في كل مكان، فرحة مصرية كبيرة جدا الحقيقة. ألف مبروك لمنتخب مصر. حسام حسن سيحمل الكأس للمرة الثانية في تاريخه والثالثة طبعا يعني كلاعب كإنجاز، والمرة الخامسة لمصر الكأس المصرية، كأس أمم إفريقيا للمنتخب المصري. يتسلمها الأسطورة حسام حسن العديد والعميد. وادي الفرحة المصرية وحضور يعني جماهيري كبير ومساندة سياسية كبيرة. ادي حسام حسن، هي لحظة تاريخية لحسام، هي لحظة تاريخية والألعاب النارية. أبو تريكة اللي فجر الأحداث في ملعب استاد القاهرة وأشعل الحماس ليستمر يعني مسلسل الفرح المصري في هذه البطولة.
1: Passion,
2: glory,
1: history,
2: precision,
1: champion. لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
4: تحدي جديد،
1: قصة جديدة
4: تبدأ الآن.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: تاريخك يشهد بيك ما نتكلمش جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش حكاية الترجي في إفريقيا وليالي رابطة الأبطال لم تبدأ من هذا الأحد 12 أبريل عند الساعة 8 على أوتش بيرادس أمام الماميلودي سان داونز بل رهان وتحدي فشل ونجاح بدأ من أيام الأسود والأبيض عام 71 ضد نادي أهلي بنغازي من هدف

السنوات الأولى يتعلق الأمر بالمغرب كمتصدر، ثم الجزائر كوصيف الأول. المغرب هو الذي سيواجه ثاني المجموعة الحالية، بينما الجزائر ستواجه المتصدر عن المجموعة الثانية. حتى الآن الصدارة هي لمنتخب الكوت ديفوار.